وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا وَيَا قَوْمِ

يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 20 درجة. وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، فلم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. أبو هريرة رضي خويلي بيدليت في غنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي نيجي بياويك لجماعة دا خير تلا لنوجكي لمالوا يان لبازار ببستو أوان دبلا أوش كاتيك دبيت أجر كسيك تان دزنيجي كي جواني قرتو باشان هاد بومزقو هيتش تيهاني ندا بيت جيغا لنوجكا وهيتش مبستيكي نبيت بيجغا لأنجام داني نيجي جماعة أو هر هنقاوكي كناويتي بليك بيبرز بوتوو گناهك شي ليبوتوا حتى دقات مزقوتك اگر شو مزقوتك اولا نوش دايا ما دام چاوري نوش کردن جيري دابيت فريشتكانيش بويدا پارين وو داواي لي خوشبوني بودكن ما دام لو كورا دابيت كنوش جيتيا کردوا دلين خوايا بزايد في دابيتوا خوايا لگناهكاني خوش ببو توبو پشیمانی لیور بگده بمرجیک آزاری کسی ندابیو دست نویجی نشکر.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز. پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خواي لبي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پروردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرابيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خواي لبي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. پروردگارا رگرنية لآنا يكيك دا تو خوازياري بخشين بيت پيو و كسيش دي بتواني بي بخشي گر تو رگرو بربست بويت. خواهي گيان توي دولمن دي بتواناو هج دولمن دو بتوانا يگنية مگر گوارايلو ملکشي بو تو بنويني. ام فرموده متفق عليه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجك سلامي بدايتها دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بهاولو خاوني سر جنبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو ده صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو ده فرستينو خاوني همو نازو نعمتوش كومنديكي ستایشی به پایان من های با تو تاکو تنهای تو با درسوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پشوا مسلمو احمدو ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبی گرابیانتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كري عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی الله علیه و سلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دقيرتوا كذا فرمي هركسيك ايات الكرسي لدواي همون يجكو بخويني اوا هجر غريغ نيلا اسي چونه بهشتي جگل مردن نبي بيشوا نسائي طبراني رحمتي خوين لبي قراغانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوا صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدواي همون ويجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پارزگاري پروردگار حتا نویجه کی دیکه داده پیشوا طبرانی با اسناده کی حسن گرایتی و وعن ابی هریره رضی الله عنه عن رسول الله صلی الله علیه و سلم قال من سبح فی دبر کل صلاه 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقيارتا وكا فرمويتي هركس يقل لدوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بهاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گرایتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنت دال پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا گيم ليب و امن زاو دعاي كردو كم زياتي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناه تاوان كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملكچو رينوينم بكا بولاي كردار و رفتار و روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. وفي حديث أن سعد بن وقاص رضي الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زياني فيري وشكاني دكرت باچشني في الكرني نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواص صلى الله عليه وسلم لدوی همون ویژگ پنای دا گرد با پروردگارا کی لم حالو بارانو دی فرمو پروردگارا پناد پیدا گرم لرشدی و ایریو ترسنوکی و پیری و فیتنو آشوبی دنیاو سزاو اشکنجی نو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم

بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم

يسراني بريز لرادوي محرابه لما ويرابو دودا جو بيستي ختني قرآني بيروزوين بدنجي ما مصاي قرآن خين سعد الغامدي

سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ربي نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره، ونوره وبركته وهداه، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله، لا إله إلا أنت، وحدك لا شريك لك، وأن محمدًا عبدك ورسولك. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إنا نعوذ بكلماتك التامات من شر ما خلقت. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. حسبنا الله، لا إله إلا هو، عليه توكلنا، وهو رب العرش العظيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم عافنا في أبداننا
اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، لا إله إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الكفر والفقر، ونعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، نشهد أن لا إله إلا أنت، نعوذ بك من شرور أنفسنا ومن شر الشيطان وشركه، وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم. اللهم أنت ربنا، لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبيدك، ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا. نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، ونبوء بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. اللهم أجرنا من النار، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.

0: يعني من بسر داهات لسر فطرتي إسلامه وشيد الصوزي وإخلاص كبريتي لا إله إلا الله وديني بيغمبرمان محمد صلى الله عليه وسلم لسر ملتي باوكمان إبراهيم بيغمبر عليه الصلاة والسلام كلاي دابو لبطال وبو حق مسلمان بو لهاو بشدان ران نبوى
1: سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده
0: هركسك لروجك دا صد زار بلي باچو بيگردي استايش بو خدايا اوا گناه كاني دسريتوا اگر تي وكو كفي درياج وابيت

أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة أبينا إبراهيم

وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور.

خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. أصبحنا وأصبح الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي

شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه،

0: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. عن شداد بن أوس رضي الله عنه
1: خالي رازي بن لبيغمبر
0: صلى الله عليه وسلم قال
1: كفرميتي
0: سيد الاستغفار
1: قولترين استغفار
0: أن تقول
1: أما يكبلي
0: اللهم أنت
1: خويجا تو پروردگاری منی
0: لا اله الا انت خلقتني
1: هیچ خوایک نیه جگل تو
0: و انا
1: تو من درست کردو و منیش بندی تو
0: و انا على عهدك و وعدك ما استطعت
1: ولسر او پیمان و عهد بردوامم کداوم پید او اندی بتوانم
0: اعوذ بك من شر ما صنعت
1: فنات بيدقرم لخرابيك كأنجامم داوة
0: أبوء لك بنعمتك علي
1: دان دانيم بهمو ناز نعمتكانت كبيت بخشيوم
0: وأبوء لك بذنبي
1: واعتراف بقناها كانش مدكمو توبو بشيمانم لي
0: تغفر لي
1: خوايا ليم خوشبة
0: فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن
1: شنك هيج كز لقناها الخوش نابيد جغلتو
0: قال
1: دليد
0: ومن قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة
1: هركز بياني بإيمان باور دلنيايوا أم استغفار داوي لخوش بونا بخويني وبيش أوي إيوار دابي وبمري بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرموي أو بدلنياي لأهلي بهش دبيت
0: ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة
1: وأجر إيوار خويندي أو شو مرد بيش هاتني بياني أو لأهلي بهش دبيت

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا

عن زيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاثا غفر له وإن كان

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا ندعوك بصالح أعمالنا أن تغفر لنا وتفرج عنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. إلهنا، إنا نسألك ونتوسل إليك بأن تعيننا على امتثال أوامرك واجتناب نواهيك، وأن نفعل ما تحبه وترضاه عنا. اللهم اجعلنا ممن أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك العزة من غير بطر، ونعوذ بك من الذلة والمسكنة. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك، وقهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، إنك أنت العزيز الحكيم. اللهم فارق الإصباح، وجاعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، اقض عنا الدين، وأغننا بفضلك عمن سواك. يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك،

التي إذا دعيت بها أجبت، وإذا سئلت بها أعطيت، أن تغفر لنا ذنوبنا يا كريم يا جواد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

كفرا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم لم يكن الله ليغفر لهم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. نعوذ بك من شر خلقك أجمعين، أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطغى. نعوذ بكلماتك التامات من غضبك ومن عقابك وشر عبادك. اللهم أنت الملك،

ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا، فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، تباركت ربنا وتعاليت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إنا نعوذ بك أن نرد إلى أرذل العمر، ونعوذ بك من سوء المآل. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ونسألك رضاك ورضاء الوالدين والجنة، ونعوذ بك من سخطك وسخط الوالدين والنار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو، فاعف عنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ويزدكم قوة إلى

أَحَدُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ وَيَسْتَخْلِفُ

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سبحان الحي القيوم، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. اللهم اهدنا وسددنا، اللهم اغفر لنا جدنا وهزلنا وخطأنا وعمدنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك اللهم علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا ووفقنا إلى شكر نعمتك علينا. ونسألك باسمك الذي استقل به عرشك، ونسألك باسمك الذي وضعته على النهار فاستنار وعلى الليل فأظلم، ونسألك بعظمتك وكبريائك وبنور وجهك الكريم أن ترزقنا القرآن والعلم به وتخلطه بلحمنا ودمنا وسمعنا وبصرنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين. اللهم نور بصائرنا بالقرآن واجعلنا من التالين له العاملين بما جاء فيه وبما صرفت فيه من الآيات منتفعين، ولأوامره ونواهيه خاضعين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد.

0: رادي محراب دنگيك بوغيان دني پيامي دوائن پیغمبر
1: برنامه جياني هاولان برنامه جياني هاولان جياني هاولان برنامه كي رادوي محرابه لم برنامه دا لپرقاني ميجو حل دادينوو گشت ایک دکين بو باشترين سردمو لگل هاولي كي خوشوستي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم دجين برنامه جياني هاولان لآمادو پیشکش کردني ما مستا نصر الدين برنامه جياني

حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا

ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.

ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور

تو اي محمد اي پیغمبر بلي او ذاتي ام قراني دا بزان دو بهموني هن يك دزاني لا اسمان كانو زويدا هر اويش هميشه و بردوام لي خوش بو مهربانا.

0: مسلمانانی بەڕێز و خۆشەویست ئێمە ئەژین لە مانگی ڕەبیعی پڕ لە نور و پڕ لە شادی و پڕ لە خۆشی و بەختەوەری مانگی لەدایکبوونی فەخری کائینات گەورەی هەموو مەخلوقات ڕزگارکەری هەموو جیهان لە ستەم و لە تاریکستان ئێمە لە مانگی ڕەبیع الئەوەلاین ئەم مانگا حەقی خۆیەتی ئێمە و ئێوە شادمان بین و شادمانی دەربڕین و ماڵەکانمان و دوکانەکانمان و لە سەیارە و مەجلیسمانە باسی پێغەمبەر بێ سەلی الله عەلەیه وەسەلەم تا بیناسین تا بێتەوە ناومان وەکو ئایەتەکە فەرمێ ئەم لەم یەعریفوا رەسولەهم فەهم لەه مونکیرون ئەی ئەهلی مەککە ئێوە محەممەد ناناسن نەتان ناسیوە لەوە پێش ئەی بە مناڵی لە ناوتانە نەبوو ئەی چل ساڵ تەمەنی لەگەڵتان سەرف نەکرد ئەی ئەمەنەتەکانتان لادانەنا ئەی لە هەموو کێشەکانتان ناپرسان بەو نەئەکرد ئەی ئێستا بۆچی ڕێ لێگرن ئەی ئێستا بۆچی دانی پیانانێن ئەی بۆچی باوەڕی پێناکەن مسلمانان من ئیمڕۆ بۆ ناسین و ناساندنی نبووەت و ڕیسالەتی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیه وەسەلەم یەک چیرۆکتان بۆ گێڕمەوە دڵی بەنێ لەبەری کەن چونکە گەورەترین بەڵگا گەورەترین دەلیل لەسەر پێغەمەرایەتی محەممەد ئەخلاقی بەرزی پێغەمەرە سەلی الله عەلەیه وەسەلەم ئەوسمە لە کەریم بە ڕەحمەت بێ و قەبری پڕنوور بێ فەرمێ بۆچی بگەڕێم بۆ موعجیزاتت تۆ خۆت موعجیزەی بە بەرزی ئەخلاق پیاوێک هەبوو بە ناوی سەعدی کوڕی سوعنە یەکێک بوو لە زانە زۆر زاناکانی جوولەکە حبر من ئەحبار اليهود اسمه سعد بن سعنة كان في المدينة ئەم پیاوە ئاگای لە تەورات هەبوو تەوراتی حەقیقی نەک تەوراتی ئێستا ئاگای لێبوو لە تەورات و ئینجیلە باسی ئەخلاقی پێغەمبەری ئاخر زەمان کراوە شەمائیل و وەصفی بەدەنی و جیسمی و ئەخلاقی بە جوانی کراوە ئاتەکە فەرمی یەجیدونەه مکتوبا عندهم فی التوراة والانجیل بەڵێ بە جوانی ئەیان زانی ئەلامەتەکانیان لەبەر کردبوو و لە تەورات و ئینجیلا باسی ئەخلاقی پێغەمبەر کراوە کە پێغەمبەر سەلی الله عەلەیه وەسەلەم زۆر حەلیمە زۆر لەسەر خۆیە هەڵناچێ تووڕە نابێ جوابی جاهیلیش ناداتەوە کەسێ خراپەی لەگەڵا بکە ئەم چاکەی لەگەڵا کە ئەمە بە کێ ئەکرێ مسلمانان تۆ جێ دڵی بەنێ ئەمە دوو سیفەتە بەس لە پێغەمەرانە هەیە کاتێک جاهیلێک قسەی پێ بڵێ عەزێتی با ئەم هەڵناچێ ئەم جوێن نادا ئەم پیاوە خۆی ئەگێڕێتەوە هەڵێ من سەیری محەممەدم ئەکرد لە مەدینە هەرچی مواسەفاتێک کە لە تەوراتا هاتووە لە محەممەدا هەیە ئەم زانی کە ئەمە جیاوازە لە خەڵک لە ئێمە ناچێ بەزەڵێ دوو سیفەتی ما بوو بۆم دەرنەکەوتبوو تا باوەڕی پێبێنم ئەویش حلمی بوو لەگەڵ ئەوەی کەوا لەگەڵ خەڵکی خراپە خراپە نەکا بەڵکو و چاکەی لەگەڵا بکە لە جەزای خراپە یعنی ئێستا تۆ خراپەی لەگەڵ منا بکەی من سینێ پاخلاو بۆ بنێرم بەم نەکرێ ئەمە دڵی بەنێ تۆزێ گاڵتەنی ئەمە ڕۆژێکیان پێغەمبەر سەلی الله عەلەیه وەسەلەم لە ماڵەوە هاتە دەرەوە لەگەڵ عەلی کوڕی ئەبی تالیبە رەضی الله عەنه گەشتە کۆمەڵی ئەسحابی کرام لە دەرەوەی ماڵی خۆیان لە پڕێکا پیاوێ کات بە پەلا لە دەرەوەی مەدینە هاتەبوو خەڵکی دێیەک بوو لە دیهاتەکانی دەوری مەدینە وتی یا ڕەسوول الله سەلامی کرد و ئامێن خلقی دیگه خودمان همیان به خوی نصیحتی منو مسلمان بود ایمان یعنی هنو بلام وعدم پیداون اگر مسلمان ببن بین ناو دین و او اسلام و مسلمانان هاوکاری تانکن وزعی دارایان زور خراپا من بپلاهاتم ولای توی پیغمری خوا بریک هاوکاریم بیتی تابیبم بو خلکی او دیا بلکو دلیان به اسلام خوش بیو ولسر دین و ایمان بردوام بن سبحان الله لخم خوری ام کسام تو سری خود که با من سری خوم کم ایوا چی تان کردو با کسو کارتان چند کس لی ایوا دارشو لگل کسو کارتان بیان هنه با مزگود بانه چین با دورکان نزیک کان من علاکان تان ام کسا علی من خلچی او دیم همو مسلمان کردو همیان شایتمان یعنی هنو همیان ایمان یعنی هنو الله وزعی داره یعنی خراب پیغمبر صلی الله علیه و سلم جا زید او زیدی که باسم کن زیدی کری سحنا علی من لو کاتا لناو او مجلس وستابم متابعی پیغمبر مکر محمد مکر زانم چیه که او چی رو دا علی اواسیری که اصحابی کرد فرموی چی من هیا چن یارسو لم کاتا اشتی چوامن بد سونیه علی لو کاتا به فرصت بزانی هات من پیشو تمیا محمد من اتوانی هندی خرمان بیتی به سلام بخرس بو مودی سالک من شندی پاره د دمه بینیر ابو خرکی او دی ا پیغمبر خوا فرمی والله دست خوش به لو باشه چیه کابرای جولکه کا ناوی زید او یچکلا زانایان او احبار او شار زانی تورات وتي هو هشتامس خال أعطونا طبعاً كبرى زود دولا من بو أم حبرة أم زيدة زود دولا منه وتي هو هشتامس خال أعطونا أدمي بونا قزناخ خرما ومدي أونا في الله سلام لشرعة جائزة ما يا غمار يخواش فرمي للروجي أوني لكاتي أوني ورا أونا خرمايد أدمي لكاتي خويا أو خرماي كبو موصف كردوي كخود بيت خوشا پارقی ورگل پیاوکو روی تر هچی پیوستیاتی اولی اهلی او دیه بو جیب جی کردو تا پارقی توز اگری بسریاناو اهلی دیه که دلیان خوش بو و ام پیاوش اوانی تر سور بو لسر بانوازی خوی زیداله روش و روش هات چوار پین روش یک پیش اوی وعدی قرزکم بی که بم داتاو و تمیسته چو محمد اقیه کمو بزانم چوانم علی چوم ل نیوجی جنازه بو لگل اصحاب کرام شونه که نیوجی جنازه انکه علی من چوم ببی سلام و کلام بشوی کی زو خویله بشوی کی زو ناریک چوم سیری من کنه سلطان علی ا وای قیپی غمرک منا ا ملی مرا وشان خریبو بیقین چنم تیمیا محمد ابو قرزانادی خواتو بیچه اگه یعنی علی بشدت یقی کراسه که ایم گرد آوا عزیتم داملی سور بوا علی وطم علی لناو اصحابش علی که وقتی من آوا مکجام کابره زور عقل بوا من معلومات تان ام حبره ام زیده پیاوی که زور جیر زور چاوکراوا زور تیگشتو بوا معلومات تان نه ایوی بچوران شونی محمد پیوی ایوی بحقیقی بیناسه علی لو کاتی که ملی پیغمرم آوا گرتو تون راموشان امو ایو قرش چورن کسی ایو عشرتی ایو هر واقرس چورن هر واقرابن بو دانو حق لو کاتا دیقتی اصحابم دا همیان رنگیان تیک چوا دیقتی عمری کوری خطام دا یتو چو دست داشم شرکیو هر چاوی چو روکاتا شوینکو سیری پیغمری خواکو سیری منکا و تی یا عدو والله ابعید یکا عن رسول الله ایدوش منی خواه دست اللہ بل سر منی پیغمر أتقول هذا لرسول الله؟ شو أنا ولا قلت يا غمار أقصاكي؟ زيد الله دقتي دم شايف يا غمار مدا يكسر تجنسه. شو سير عقلي مجا وكان؟ دقتي شاوي أصحاب مدا شاوي عن جير وجور بوا رني عن سور بوا تونا حكانيه. شو سكاتي بيا غمار كان بياو؟ أمش بوا سكاتي بيا ناك سكاتي بيا بكا. أيه بيناسه؟ أيه إيمان بينه؟ علي عمر فرموي اگر لبر او نبوای پیغمبر لیم تور بی بمشم شرم لیم لیا کدیتو سیر کن مسلمانان خواه سیر کن و لبری کن پیغمبری خواه فرمی لا یا عمر لا فرمی وانا بی یا عمر بولی تو روی تیار رسول الله او عزیتی توی داو خوشتا سیر رو جیما و مده قرزکت بی ادبی کل برانبر بخود برانبر بعشرتت عیب داری کدی و تی عشرتی او مطلون عشرتكم مطلون يعني قرض شيرن قرض نادنو في غمر اخوا درسك با ايمو يو با اصحابي شلا فرميه ابو يا ابو تايا عليك بحسن الطلب وامر شب من كدايا بحسن الاداء ابو يا بن بياود بو تايا بجواني داوي حقك بك بمني شي بو تايا بجواني حقك بدروا بوليت ربوي زيد الله راش عليكم تصوري أوم ناكرت أو أبل محمد وتي اذهب يا عمر مع هذا وتي أمبي أو برا زيد برا لقى الخود لفلان شون لفلان شون بلي أو نخر ماما بنيو بست منش بست شلو بلين بست صاعي زيادي بني لجاتي حقك يخر عمر نازاني سرقة شيئا ما بيغمرة صلى الله عليه وسلم قالت شو من قال يا لو شوانيك في أغمري خواب فرمي خرماكي خويم دايوو بست منيشم زيادة دايو تي أما تي عمر زيدو عالم أم زاناك جولك تي أما أمري في أغمرا زانا جولك لينكي من مثلا بنجا كيلو أما تو حفتا داو بمن أم زيادة تي تي أما أمري في أغمري خوايا فرميتي زيادة بدنو لبروي عمر توي ترسان بشمشيركي لبروي لو كاتي كشمشيركي بس كدولية توربو عزيتي توي دا توي راشل كان لجاتي أو ترسي عمر كشوتة دلطوا أو بس كيلو يبوتو يتالي مسلمان زيد لرا أوستي فرمي يا عمر نام ناسي من كم عمر علي من أنت علي توشي علي أنا حبر من أحبار اليهود علي من قشيكم معلوم يكم زانا يكم صدان كذا بردمي منا درس خواني من إنجيل وتوراة من لبرا من حبري يهودم أزاني بوشي أمام كرت يا عمر تمنى والله وتي من دم يكم متابعي في غمرك يكم بدوا يا قرر لتوراة وإنجيلا هاتشي وصفك لتوراة وإنجيلا هاتوا همويلة محمد آهية بس بزانم حلمي شونا بزانم لجاتي خرابة كردن شاكيكا شكا لتوراتها توا علي ولا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يجزي السيئة بالحسنة ويغلب حلمه جهلا الله أكبر لتوراتها توا محمد حلمي زال ببسر جهليا هلاشي علي إيش عثماني أنا إمامي عمر أشاي فرلا فرميسكو الرويكي قشوا هاتوا زيدي هنا هاتوا ولاي في غمر صلى الله عليه وسلم في غمر إخوة بخير فرمي ها زيد بواتي توا فرمي يا رسول الله توا وقشت ما يقين بود رزبو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك عبد الله ورسوله شايت يدم يكخواه ناوي الله وشريكيني وتويش رسوله في غمر إخوةي هم صفة كاني في غمراتي لتواهي يا رسول الله من دولة منم فيستم بوخر ما هنيه ني وي مالك ما هي نم توزيعك بسر فقير وهجاري امتك اخوت ني وي مالك يا نا زيد دا دس في غمر اخوا فرمي توزيعك بسر بشق لامتي اخوت فقير وهجاري امتي اخوت شي تيجشتين بصومانا اما اخلاقي في غمر ايمي في غمر ايمي لبرخوي لكستور نبوه أو كابراي أحباري جولكا يقيك راسك يقتوا من ألم إستبتوا تصورك أنا هذا كليهم سلقليهم يشك بي أوا بالأماري يقبلا توش هيك نكتب بي شيء كي سيري خوتنك لبروا أما معناه أوا يا أم محمد المصطفى يا رسول الله أما دليلي في غمراتي أوا وإنك لعلى خلق عظيم لبرو أخلاقي بيغمر دليلي بيغمراتي أوا وميدك إن شاء الله يا مجلس سبدوا خمان برازيني نوا بحلم واقل كسي خرابي لقلا كردين خرابي لقلا نكين يا ربي خوايا عاقبة خير مان كي يا ربي خوايا محبتي في غمر بخيت دلمانوا يا ربي خوايا لسر دين وإيمان دام زرام مان كي بردوام مان كي يا ربي خوايا الشفاي همون خوشكان بدي أواني لدور ولنزيق دواء الشفاي عن كردو يا ربنا باسم أشافي خود شفاي عن بدي يا ربي خوايا عدالة إسلام بيني توناو مان يا ربي خوايا عقيدة وإيمان مان ساغو سليم كي خوايا توفيق مان بدي بو خزمتي دينك كي خود خوايا پیغمبري خوتمان پی بناسين يا رب العالمين يا ربي خوايا ليدا پارين ولا جهل ولا فاميس رزقار مان كي لا خوي غفلت خبر مان كي توا خوايا بخاطر عظمته قوري خود مسلمانا لم سرزمين مظلوما مسلمانا لم سرزمين بيكسو بيدسن خوايا بقدرتي خود خوايا باسمي المغيث النصير خود مسلمانا سركوتوكي لتاريكستان ولا ظلم وزوري طاغوت كان رزقار يان كي يا ربي خويا بخاتي جلال وجمال وقولي خود شيريني إيمان خيت دلمانوا اللهم آمين نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين وحشرني وإياكم تحت راية سيد المرسلين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم آمين
1: راديو محراب دنگيك بو قيان ديني پيامي دوين پیغمبر صلى الله عليه وسلم.

باسی صفت و نشانه و هاتن و تمنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم باب فی صفت النبی صلی الله علیه و سلم و مبعثه و سنه عن انس بن مالک رضی الله عنه قال كان رسول الله صلی الله علیه و سلم ليس بالطویل البائن ولا بالقصیر وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم ولا بالجعد القطط ولا بالسبط بعثه الله عز وجل على رأس 40 سنة فأقام بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين وتوفاه الله على رأس 60 سنة وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء واتا انسی کری مالک رضای خواهی لبداله پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیاوی که دسته ممنوندی بو نزور دریج و نزور کرد بو رنگی سپی و سور بو بلام نکس پیاکی ساده بیتم قجیشی نلولی که کرش بو و نخاوی که تواو خاویش بو که خواه کردی با پیغمبرو سروش و وحی بو نرد 48 سال بو 10 سال مایا ولا مکه ولو ماوی دا سروشی بو دهد ولا مدینش هروها ده سالی ترمایه و سروشی بودهد وکاتی که یعنی پاکی سپرد 68 سال بو هموی 20 موی سپی لسر و ریشیا نبو پیشوا مسلم گراویتیو عن البراء رضی الله عنه قال كان رسول الله صلی الله علیه وسلم رجلا مربوعا بعید ما بین المنكبين عظيم الجمة الى شحمة اذنيه عليه حلة حمراء ما رأيت شيئا قط أحسن منه صلى الله عليه وسلم واتاب الراء رزاي خواي لبدله پیغمبر صلى الله عليه وسلم بالا ناوان ديبو نا قوشكي كي نا قولاو نا كرتبنيه كي بيتان بو سنگو ناوشاني پان بو وا قجسري زورو پر بو جاري واد بو قجي ديدال نرمي هردو گوشكي جاری دیم دست جلی سوری لبرده بو هرگیز لجیانی خوماش تیکم ندیوا یا کسی کم نبینیوا که آوا وک پیغمبر صلی الله علیه و سلم جوانو نازدار بی پیشوا مسلم گراویتیوا برزان رون کردن وی که پیویز لم نوانده بو ام فرمودانا اوی که قصی راست اوی که کاتی پیغمبر صلی الله علیه و سلم وفاتی کردو 68 سال بوا نک 60 سال دوهم ماوی رساله کی و پیغمبرات یکی 23 سال بو نک 20 سال عن ابي الطفيل رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وما على وجه الارض رجل راه غيري قال فقلت له فكيف رايته قال كان ابيض مليحا مقصدا قال مسلم بن الحجاج مات ابو الطفيل 100 سنة وكان آخر من مات من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واتا أبو طفيل رزاي خواي لبدله لسر روي زوي بجغل خم كسي ترنموا لسر روي زوي كا پیغمبري ديبه صلى الله عليه وسلم وتيان تو كديوتا بومان باسبكا كرنگو رو شوي چون بوا فرموی سروس پیکی نازداری شوشیرین بو لشولاری کی نازکو نازداری رکو پیکی آسایی هبو امام مسلم کری حجاج که دانری صحیح مسلم رزای خوایلی بی دلی ابو طفیل سالی صدی کوچی مردوها و دواترین کذبوها لحوالانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم که وفاتی کردوها برزان ابو طفيل ناوي عامري كري واثي لبو بخزمت پیغمبر صلى الله عليه وسلم قيشتوا چن فرموده لپیغمبر ودگرتوا كان فرموده ايرا ايكي كيانا لا استعاب داد فرمي سالي غزاي احد لدائك بوا 8 سالان بوا كا پیغمبر صلى الله عليه وسلم وفاتي كردوا لكوفن اشتجيبو سالي سدي كوشي لمكا مردوا و 800 سال بوا هند دلن لصد تيباريوا فرموده پیغمبر صلی الله علیه و سلم سبارت با موری پیغمبراتی باب فی خاتم النبوه عن جابر بن سمرة رضی الله عنه قال كان رسول الله صلی الله علیه و سلم قد شمط مقدم رأسه ولحيته
وكان إذا ادهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية. فقال رجل: وجهه مثل السيف؟ قال: لا، بل كان مثل الشمس والقمر، وكان مستديرا، ورأيت الخاتم عند كتفه مثل بيضة الحمامة يشبه جسده. وتجابري كري سمور رزاي خويلي بدلي پیش سرو چالی چناگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم هنه باز بوبون بلام که چوری دکرد باز یکی پیو دیار نبو، بلام که خشکی دجاکا موسپیکان دردکوتن موی ریشی پر بو. پیای ووتی روی وک شمشیر اوابلی قدارو جوان بو. فرموی: نه، وک شمشیر نبو، بلکو گلی لوش جوان در بو، وک خورو منگ و خرو گشو جوان بو. موری پیغمبریتیم بینی بناوشانی او بو و نه هلکی کوتروابو لرنگی جستی بو. پیشوا مسلم یراویتیو. عن الساء ابن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وجع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتمه بين كتفيه مثل زر الحجلة. واتا سائبي كري يزيد رزاي خواي لبدله پورم خشكي دايكم بردمي بولاي پیغمبر صلى الله عليه وسلم. فرموي: اي پیغمبري خوا، ام خشكا زايم نخوشا. پیغمبرش صلى الله عليه وسلم دستي هنا بسرسرم داو دعاون زاي پیتو فري بو کردم، انجا دزنوجي گرتو لآو چوري دزنوجا كيم بومو فرق خواردوا، او جا لپشتي وراوستامو سيري موري پیغمبرياتيم کرد كوا نوشاني وبو وک دوگمی پرده کل وابو، یا خود وک هلکی کو وابو. پیشوا مسلم یراویتیو. عن عبد الله بن سرجس رضی الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما، أو قال ثريدا. قال: فقلت له: أستغفر لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم ولك. ثم تلا هذه الآية: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه عند ناغض كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كأمثال الثآليل. واتا عاصم لعبد الله كري سرجسوا رزاي خوين لبدله خم پیغمبرم دیو صلی الله علیه و سلم و نانو گوشتی شم لگلی دا خواردوا، یاوتی نانو تریدم لگل دا خواردوا. عاصمتی پیموت: آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم پاراوتو بود؟ فرموی: بله، بو تویشو بو همو مسلمانی کی تریش پاراوتو. او جابو پشتیوانی خسکی خوی ام آیتی خویندوا: واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات. و تا داوی لبردنو توان پوشی لخوابکا هم بو خوتو هم بو همو مسلمانه بو نیرو میان. عبدالله فرموی: انجا لپشتی و سرام و چاوم کوت با موری پیغمبراتی بناو شانی او بو، لشهوی دستی نقا وابو، خاله کی زوری پی او بو لچشنی ورده بالوکا. پیشوا مسلم یراویتی و برزن عبدالله کوری سرجیس رضا و رحمتي خويلي بي لبيوان الرجال صحيحي مسلمة ولها ولا بشكولكاني پیغمبر صلى الله عليه وسلم لا بصرد أنيشت شان فرموديكي لبيغمبر صلى الله عليه وسلم يرى وتوا يكي لفقنا وداركاني عاصمي أحولة إمامي أسقلاني رحمتي خويلي بي لإصابة داد فرمي هاولي پیغمبر بشيوي درست فرمودي لبيغمبر بيستوو يرى ويتوا. فرمودا سبارت بشيوي دموچاو پاجني پیغمبر صلى الله عليه وسلم. باب صفة فم النبي صلى الله عليه وسلم وعينيه وعاقبه. عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ضليع الفم، أشكل العين، منهوس العقبين. قال: قلت لسماك: ما ضليع الفم؟
قال عظيم الفم، قال قلت ما أشكل العين، قال طويل شق العين، قال قلت ما منهوس العقب، قال قليل لحم العقب. واتا جابري كري سمورا رزاي خوي لبدله بيغمبر صلى الله عليه وسلم دمي قوربو كنيشاني روان بيجيا شاوكاني قوي نخشين جوان بو پاجني بي كم گوشت بو شعبه دله عرضي سيماكي كري حرب مكرد ضليع الفم واتاي چيا فرموي دم قورا وتم اي اشكل العين فرموي كالاني چاوي دريج بي وتم اي منهوس العين واتاي چيا فرموی گوشتی پاژنه کم به پیشوا مسلم گراویتی و برزن روند کردنوی که کرد با ام فرموده لیرده زانکان بکوی دنگ ام راوی سیماک با اشکرو العین به حالی که اشکره ده انین بلکو ده فرمون شکرد لچاو ده خالی سوره لسپینه چاو ده کشتی و لناو عربا زور پسنده فرموده سبارت بشيوي ريشي پیغمبر صلى الله عليه وسلم باب في صفة لحية النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال يكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته قال ولم يختصب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان البياض في عنفقته وفي الصدغين وفي الرأس نبذ واتا أنس رزاي خواي لبدله ناباشا واتا مكروها كبياو مويسبي لسرو ريشي بجار بكا أنس دي فرمو بيغمبر صلى الله عليه وسلم موي خواي بويا ندكرت واتا بهج رنجي رنجي ندكرت هندي مويسبي بچالي چناغيو بو واروها چنموية پرجو بلاو لهردو لاچانجي لسريدا هبو پيشوا مسلم يراويتيو

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
2: الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا عظيم الخلق.

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دور كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي پر وردگارا پشتگيرو كومكين بكال سر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي الباني بسندك صحيح جرايته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا پروردگارا رگر نیل آنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش دی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیا مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل، وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين، ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هركاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية هوا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سر جنبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواهي جان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من هی بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوته ایما پیشوا مسلم و احمد و ابو داود و نسائی رحمتی خواین لبه گرب یعنیتو عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبة كر عامر رزي خواي ليبي دلي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني پیدام لدويها منوجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد و ابو داود و ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیحی دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواو صلى الله عليه وسلم دجيرتوا كد فرمي هر كسيك ايات الكرسي لدوي همون يجكو بخويني او هجر رگريگني لا اسي چون بهشتي جگل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خوين لبي گراغانتو وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هل كسيك لدوي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشيت أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراغت يوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل دوي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بي هاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجی گیاندنی همو وستی کی هيا اوا خوای گورو پروردگار لتاوانو گناکان دبوری گرب اندازی کفی سر دریاش وهابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لبی گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنت دالا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا گيوم ليب و امن زاو دعاي كردو كمو زياتي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناهو تاوانا كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملکچو رينوينين بكا بولاي كردارو رفتارو روشتي چاكو جوان
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردي نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواس صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوبی دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

بسراني برزو خوشويست صلاة ورحمتي خواي پروردگارتان لبيت لرادوي محرابوا يو بيستي ختم قرآن بروز دبين بدنگي ما مستاي قرآن خين عبدالله عواد الجهني جزء دو كبآياتي صوت لدوي سورة البقرة دس بيدكات بآياتي دو صوت پنجاودوي همان سورة كوتاي بيدت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية.

إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا

الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة

وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم

ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا

والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا حائرا إلا هديته ولا حائرا إلا هديته ولا مؤمنا إلا ثبته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته ولا ظالما إلا قصمته اللهم

ويدا لما ملكردني فاعفو عنهم بوني جاني ليبردهي نشاني كسياتي نرمونيانا بوني داوالي خوش بون كردن لخواي غورا كخواي غورا لغناها كان يان خوش بلسر اوي ككرديان لپیشو باسماك اللزنجي احود نشاني نرمونيانيا مشاورة كردن تنها براي خو معزب نبون ورقرتني الراي اوانو رزقرتن لعقلي بران براكانيش نشاني نرمونيانيا وزولي چترا لنرمونياني لمرونت لبوني پانتايا چي غورا مروف تنها اگر احر عقلي خوي بخوينتو بجوه خوي بكا نپريتو بو عقلي اواني تدو رايان ورنقري او نبوني نرمونياني كواتا فاعفو عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر ذا خود دبوه ليرا او آتا كباس دبوه مشاورة يعني بجو او جرالي نكرا فرماني شكا بو معي شكستي او جنگا كأحد بو ذا دبوه او قرآن دا فرمي وشاورهم في الامر مشاوريان بيبكا رايان بخوينوا رايان ور بقرا كواتا ليرا مبدأي شي زور قورة كبريتية لشورا وراويش كردنو خوينوا راي برامبرو ورقرتني انتاجو برهمي عقلي برامبر بوشتكان و تیکل کردنی هموی بیک و تاو کوبیت بریاری کودواتریش پابند بن پیوی او گرینگا فعفو عنهم کواتا لیان خوش با تاو پوشان لیب که لیبرده با لگلیان و داوی لی خوش بونیان با بکن لخوای گورا و لکارو پیش هاد دا پرسورایان پی بکن دوای مشورتو پرسورا گرتنو ورگرتنی بریار انزا فا اذا عزمت فتوکل علی الله عزیمت دوار گرت هات يسر ورگرتيني برياريك پشت استورو پشت بستن بخواهي گورا اترزي بزيبك بو چونك خواهي گورا إن الله يحب المتوكلين ما بستي اما ليرا خوشوستانو برزاكان اويا الو آتدا كساياتي نرمونياني پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم جوان جوان دردكوه بلکو پیچوانكش من بو دردخا دفرمي او رحمتو بزي خواهي گوريه تولغليان نرمونيان بوي فبما رحمة من الله لنت لهم نرمونيان بوي لغليان واغر بيتو تندو تيزو قصرق ودلرق بوي لغليان ولو كنت فضا غليظ القلب لم فض من حولك اگر وابواي آوادبو نتيزو برهمكي آوادبو نتيزو برهمي تنديو دلرقيو تن ما مالا كردنو توربون لما مالا كردن بريتيا لتشول كردنو تشولبوني دوروبري او كسي كوا تندو رقو ما مالي زبرو ناخوشو تنده دوروبري تشول دبه بطنيا دمينتو ايا كسيك بطنيا بمينتو كاري پيداكري نخير اما همان محتاجي يكترين بوه پيوست من بوه زور نرمونيان بين لقل يكتر بتايبتي اوانش كوا يك هاو كارو هاو پيامو هاو سنگرن لگل یکتر و پیوستیان بو هیا زور نرمونیان چون که لشوینی تر دا بو نیارکان بو اوانی تر که باوریان نیا و زور زور لیانوی پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم نناو بنو برنگاری دبنو لگل دا زنگن بشوازی تر خواهی گورا فرمانی پی کردوا لسورتی التوبه لسورتی التحریم بشویگ که بو من بازدکا و تمان دگینه و قرآن پیمان دگینه که حالت شتره اویش که خواهی گوره بشویگ دفرمی اوان چون تندو تیج دبن لگل تو چون دل رق دبن لگل تو توش ای پیغمبر احواب لگل یان یا ایوه النبیو جاهد الكفار والمنافقین واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير اوانی که کفار دیار و اشکره که بباورن سرنزاین بباوریشان د جنگن لناود دبن شرط پیدا فروشن همو اوانا معامله لگل اوانا یا ایوه النبی جاهد الكفار والمنافقین واغلظ عليهم بلام لبرامبر ایمان داران دفرمه ولو كنت فضا غليظ القلب لم فض من حولك هر وكسون لآيات اشتر بهمان شوا بهمان دستواجا لا سورتي التحريم وادزام آيات جمارة نويا آيات جمارة نو بهمان دستواجا دوباره بتو دفرمي يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير بهمان شوازو بهمان دستواجا بلام اوش معنى لبيرنتي اوي لبنرمونياني دي تبرهم لگل هاوکاران، لگل پیامداران، لگل اوکسانی که وکو خوتن بلام هشتا وکو تو تینه گیشتون نرمونیانی اصلا. دل آرامی، دل فروانی، جانی لی بردن، داوی لی خوش بون کردن
ومشاورة بيكردن.

0: أي رسولي من
1: أي محمد بلبلكي چاوي كردان
2: أي محمد
1: بشروال مراخاني وبجاماني سرمانوا
2: أي محمد
1: بفقيانو كلبالو ببستكي برمانوا
2: أي محمد
1: بمولود صلاوات دمانوا
2: أي محمد
1: ببيرو لاو منالو بزشكو أفسرمانوا بنيرجزي شار زور وبباخ ودي برمانوا بصلاحك أي أيوبي وبقازرا برمانوا بقانع وبير ميردو تاب خانو هنرمانوا بميجوي هلب زركا وبخاكي جو هرمانوا بشي كردو كردستان وآسمان سر سرمانوا بقربان توي سرورين كردك إسلام بروري
2: أيها

أي رسولي من؟ أي حبيبي من؟ أي شفيعي من؟ أي طبيبي من؟ أي نوري تشاوي هردودي دايما درماني دردي قشت آزاري من؟ بفداي توبي دلو جياني من؟ يا رسول الله خوشويستي من؟

زوريك تبيني لإيش وآزار أزيتيان أداي أشرار وبدكار توي عزيز هاتي بو إيمي نزان إسلام تهينا بوين مسلمان خوشي ورحمتت بو إيمهاني تو خوشويستو تادي سرماني تاك قولكي همو تيهاني لروجي دوائي تو پشتيواني شرطم کردوو بشرطي ناكم لرغي حقت أبد لا نادم هولو همتد لدل در ناكم تال جينابم هرياد الدكم تال جينابم هرياد الدكم.

0: از دکانم او پیغمبر نازدار من علیه صلاة و سلام روژی قیامتیش روژی قیامتیش ام ملت نقبت داماوا ببردوام خریجی ازرداری دلی پیغمبر علیه صلاة و سلام او تا استا پیغمبر مالاوی لدنیا کردوا روش ولای الرفیق الاعلا طلعم ببردوام ازاری دلکی مبارکی گیده کاتی امینید پیغمبری نازدار من فرمیه لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض وتائما يكتر كافرك دلي بيغمر آزار دين يكتر كجين دلي بيغمر آزار دين أتكي ناموس يكترك دلي بيغمر آزار دين هرشي يكريم لك لما بيغمر كافرين محمد ورك يشو أوامة كدو أنا الروت رشكن أي رسول الله ريتوس بيرجنامي أو في غمرك أو أمتك يا رسول الله بزنت شأنك وقال الرسول ما يا ربي أو خاتا خواي قورا بس نزاو في غمر نزاو فاران ويان في غمر من بوكا أفرمي إن قوم اتخذوا هذا القرآن خواي قورا أو تا أو قرآن ينشي لك دوا أو تخسن ظهريا أو تخسن بيشي خويان نايخنا أمامه نخير تركوا هذا القرآن هجروا هذا القرآن أما هم يا زرداني بأدلي أم بيغمري بيغمري نازار من فرمي درو مكان أبيني ومتغي دروكا ببر دوام أزاري دل يدي كاتي فرمي دس باق با كاتي دس بيس بي وقندليو كاتي خيانتكي أو كاتي دلي بيغمر أزار دي روج قيامة كاتي زينو أبي نوا أتشين أو تا بيغمر وساوى عليه الصلاة والسلام لا يحوظ وساوى أيه بيت خلق كاني أمتك يكما يكتير أوبن أريت بيشوا أريت بيشوا بيغمر أيوه بودس مباركي لآوي حوزك وسر بيبخشي كشي ملايك كاني يختقرن دور تخنوا يا ربي أي ملايكك خوايا فرورد قارة فريشتك أوانا لأمتي من دانها أوانا أمتي دون أو كاتا جاركي تر باركي تر صد جاري تر هزار جاري تر مليون جاري تر مليار جاري تر دلي بيغمري نازدار آزار دين أبي بير بكينا يا رب يا أي أمتي بيغمر أبي بير بكينا وا شون أو بيغمر ما بوشوي نالب هرشي آزار وشكن جي أمتي كو كيتونا قاتا آزار وشكن جي بيغمر بو چونك همو آزار وشكن جي تاك لتاكي أمش آزار داني دلا گوری رسول الله صلی الله علیه و سلم تو خواب بس به کما داری می تو خواب دل من پر کی لوین مسلمان انا تو خواب بس تو خواب بس تو خواب کما زاری و پیغام رفتی یا رسول الله تو لم بمورا والله تحمل ابن ما يا رسول الله نفرت لقوم كم كانت يمينم دلی تو آزار دریم نشکم در خمون لخزمت دا لخزمتی او دین افین وزده یا رسول الله تو خواه من ببورم تو خواه چون اپارای دوا چو خواه چون اوایت پیروزه صورتی جاسی آیتی چوارده امرت بی اکو امرت بی اکاتو بگش بروه داران قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله دا پیغمبر تو خواه كم ترخمي من لي ابو بورا بفاري روب لي يا رب او امتم هر چند غلط ينهي هر چند دور كوتن اخواه هداية ينبي اخواه زياتر بيان كي تنموني كي جوان بو اوي من زياتر عاشنا بكن با امتك
1: لپشوازي روجي لدايك بوني فخري كائنات ده

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى المسجد لشيء فهو حظه. أبو هريرة رضي خويل بيت دليت بغنبري خوا صلى الله عليه وسلم فرميتي هركز بو هرشي بيت مزقوتوا أوي دستكويت. أما أود جهني هركز بو هرشي بيت مزقوتوا ومبستي هرشي بيت خواي قورا ببي أو بعداشتي دداتوا شونك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لبر أو بيوست مسلمان كاتي بريد كويت بو مزقوت مراجعيكي نيتكي بكاتوا وبخدا بشيتوا نبادا شتيك تيكالاوي نيتكي بو بيت ببيت مايي لدزداني أو أجرو باداشتي كلو ريدا دسي دكويت. عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. أبي أمامة رزاي خويل بيت لبيغمبره وصلى الله عليه وسلم كفرميتي هركز بجد بومزقود ما بستي تنهاء وبيت خيرك فير بيت يا خلكي فير خير بكات أو باداش دي حاجيكي هيا كحاجيكي باكو تواوي كرد بيت. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من بيته متطهرا إلى صلاة مكتوبة فأجره كأجر الحاج المحرم. وتهركس لمال ودسنيج هالبقرية بروات بومزقود بو نوجي فرس باداشتكي وك باداشتي حاجيكي إحرام بستو دبيت. أبو داود أنفرمودي يراوتوا. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطهر في بيته ثم مضى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله كانت خطواته إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. وتهركس لمال والدسنوجي شورت أو جا تشوب مال لمالكاني خوا بوب جهناني فرزك لفرزكاني خواي قورا همو هنگاوكاني بخير بوي أجمار دكريت. بيش يعني قناهي دوريو بوي تريشيان بلي برزي بيد بخشريت. إمام مسلم أنفرمودي رواية كردوا. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه رقد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستيقظ فتسوك وتوضأ فأذن المؤذن فخرج إلى الصلاة وهو يقول: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من خلفي نورا ومن أمامي نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا. وات ابن عباس رزاي خويلي بدفرمي شو لمالي بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم معموا بيدار بو يوو سيواكي كردو دسنوجي شورت بانج بيش بانجي فرمو بيغنبري خوا صلى الله عليه وسلم رشد درو بونوجو دي فرمو خوايا دلو زبانو جوكان موچاوكانم بر لروناكي بكا وسرو جيرو راستو شفو بردمو پشتم وهمو وجودم غرقي نور خود بكا. بيشوا بخاري مسلم أنفرمو ديان جراوتوا. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم
فلا يقربن مسجدنا. واتى پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرموی هر کس لم داری خوارد واتى سیر بان زیکی مزگوتا کمان نکوید. لجرانوی پیشوا مسلم دا فرموی مساجدنا واتى نزیکی مزگوتا کمان نکوید. پیشوا بخاری مسلم ان فرمودیان روایت کردوا. عن جابر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو فليعتزل مسجدنا. جابر رزاي خوي لبيت لا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم كفرمويتي هركس سيريان پیازي خوارد بالي من دور بكويتوا يا لمزقوت كان من دور بكويتوا. پیشوا بخاری و مسلم ان فرمودیان روایت کردوا. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا سمعتم الإقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. ابو هريرة رضي الله عنه لبيت إلى پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم دجارت و كفرمويتي هر كاد جوتان لقامت بو برون بو نوش بهوريو لسرخوي پلو حلبا مكن اوي پیر راگيشتن انجام بدن لقل جماعت اوشتان كلدس جو توابي بكن. بيشوا بخاري و بيشوا مسلم انفر مدين جراوتوا. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال بينما نحن نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع جلبة رجال فقال ما شأنكم؟ قالوا استعجلنا إلى الصلاة. قال فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. أبو قتادة رزاي خويلي بدلي لكاتك دا إعمال خزمت بيغنبري خوادا صلى الله عليه وسلم بوين دنگ دنگيك بربابو كدنگو گرمي چن پياوك بو. بيغنبر صلى الله عليه وسلم فرموي اوچي تانا عرزيان كرت پل پل من كرت بو اوي بنوش دار رابگين فرموي وامكن كهاتن بونوش بلا سرخوي ورن اوي پيگيشتن انجام بدن اوش لدستان چو تواوي بكن. بيشوا بخاري مسلم أنفر مدين رواية كردوا.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته،

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في شكي لخواي قورا أخوازم لبنى وجوانا كان لخواي
1: خواب ميواني خواب قبول من فرمي عدد وعي خاون مال حرمتي ميوانا كان يقري خوال برنا وجوانا كاني خوي حرمت من بقري ليدا بارينا و لبر خوشويستي خوا هاتوين لبر محبت و خوشويستي پیغمبر هاتوين داوا كان خوي گورا لطفك من لقلبك محبت و خوشويستي خوي و پیغمبركي و قرانكي لدل منازياتك حتى باوات و هيواي خو من بقين هیوا من اوی لگل پیغمبر چینه بهش دو هر انسانک هر هیوای کی تری هبه غیر چونه بهشت براستی او انسان توشی هوا به اگر هیواد همو هیواد بریتی به لو سیاره کی اخر مدلت به دس دکیتو بلان دوای د سنو امری اگر هیواد وی به بی به وزیر رجل روجان هر امری ببی بر رئیس جمهور رجع لروجان هده بیخ و حافظی بکی بلام وقت اک تو نرخی خود قز اگری وقت تو گوری که هیواد او بیبچی تا باشتاو خوال برنا و جوانکانی خوی وامان لیب که کرداری باشتی بکن انشاءالله لکرداری جهنمی بمان پارزه حتا لروج قیامتی شاد دور لجهنم بین انشاءالله بر رزکانم ام مجلس من به مناسبه یادی لدایگونی فخر کائنات اوه من حزم کرد لم مجلسا چند فرموده که او رسولتان پیشکش بکم پیغمبر علیه الصلاة والسلام دلیلی ایمه دلیل مانه ام دنیا پر لالغام هرچی گناه های وکو لغم وای وکو الغام وای تزلامی وای روشی ده الغامی بیاتقه جاری وای چاوی کوره به چاوی دلی چا جاری وای گوی کر به گوی دلی جاری وای اون گناه کا ایتی قرآنی بو خوینی تو قرآن نبی سی فقیره چون که گناهی کرد گناهی کرد کلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون اون گناه کا هر گناه کا رشایی که سر دلی هر گناه که خاله که تیر که سر دلی حتی دلی همو رشه به ایتر اگر پیغمبرش قصه باب که نای بیسه فقیره خواه الو خاله رشانم من پارزه انشاءالله برزکانم کتیب اگه ناوی الجامع الصغیر فی احادیث البشیر النذیر کتیب اگه ناوی جامع الصغیر امام السيوطي دايناوا لسي كتاب دري هيناوا ده هزار حديثي في غمري تياه لسر تسلسلي الف بي هنايوتي لبيشا الف دعائي بي دعائي تي حتى وكوية كتابي اكا من وعزانم هر مالي قو كتابي تياني بي بوني قصي خوشي تياني قصي هي كي خوشا قصي اك خوشا كا في غمر بيكا ای قصه چی تر بکم قصه گرانی به جکان قبول کم فرا اون شان من هل تکان گیر من درچ ای قصه کی قصه ممثل کن فرا والله اون پی کنین چنا کم ان گنی ای قصه کی ابی فربودی رسول الله مع الاسف سبع زمال قروی چنشته کی دانا ول هدی میوانکا همو قوری همو پیاله همو شیشه همو چی هیچ چی کی تیانی همو لذتی چاوا هیچ چی لذتی روحی تیانی ای بودو کتی تیانی باشه بو چی اما لا هدی میوان من دا کتی تیانی بو شنازی بکتی بو ناکن یا دو هی کلی دانا و یا دو اسپی دانا و یا دو چتی دانا و یعنی انسان طریقه به تو طبعا انسان که چه هده میوان اتر میو خواهن مالا ناسی حزیله چیه ابه تو نا علاجن یا قرآن اکی تیابه مالا کد یا فرموده اکی پیغمبری تیابه جا برزکانم ام کتبه لسلطای کتبه کوا حضرت رسول الله دنا و نشانی دانا و هر کسیک حزك يا إخواني رادي خيري بتوبة حزك يا عزناكي دی اگر حزکی خوا ایرادی خیری بتوبه من دشتت بو بازه کم لسر زبانی پیغمبر من نه فرمودی پیغمبر حزتی رسول الله فرمی هر کس یک ام دشتی تیابه او کاملا فول خوا خوشی به او خوا ایرادی خیری پیت اگر نویانی تیابه باشتره اگر هشتی تیابه هر باشه حوتی تیابه هر باشه اگر هیچی تیانه به نقبته انجا رحمتی خواله به من ام دشتد بو اخوین مو بزان لم دشتا چنی لتواه اگر هموی لتواه سجده شکر برا بو خوا اگر هموی لتو دا نیا هل با وای سم مجال من هی لگل خوا صلح کن لگل خوا عجد بینو لگل خوا کارب کن که اراده خیلی پیمان بی پیش اوی که حدیث کن خوین مو پرسیار اکتان لیکم هر کسی اگر رای جمهور ناردی بشوین یا و بردی با قصر جمهوری او پیاو محترم یا محترم نی ها؟ بلا محترمه است ایوه همو تان دعوتی خوان لمالی خوان همو تان خوشویسی خوان والله العظیم اگر خوشویسی خوان وانیسا کس تان لمالا نابو کسی اگر دعوت کرا با قصر جمهوری او معنی نزی کنی رای جمهور او تو ایسا دعوت کرایی با مالی خوا و هاتوی ایسا رفیقی تو هی لتمنی تو هی ایسا لمرقصه تو لمسجیدی نگ لمرقصی سی زلامی وای رفیقی منو تو خوا پنامان با لعرقانه نعوذ بالله بلا هم خوا لطفی کدو لگل بنو تو ها ایسا مهای میوانی خوایی کنی میوانی خوایی کس عزیز کنم ام دخال اخوین ما بزانه چنی لتو دا هی اگر هموی هبن ممنونی خواهیم اگر هموی نیه هل بین زیادی بین چونکه اما بای مولود نام اخوینی نوا با اوی لپیغمبر نزیگ بینوا برزکان لأخلاقا لدنیا چنه لأخلاقا لپیغمبر و نزیگین لروجی قیامتا او نه لذاتی رسول الله و نزیگین یعنی تو هیچ اخلاقی که پیغمبر نبی لروجی قیامتا نزیگی پیغمبر نکوی اقربكم الي مجلسا احسنكم اخلاقا نزيكترين كستان بمنو للروج قيامتا او كسيك اخلاقي زور جوان به ام دخل خن مو بو هوايه كخواي غره توفيق من باب وجه بجه كردني ان شاء الله خالي يكم پیغمبر اخوا افرمي عليه الصلاه والسلام أفرمي إذا أراد الله برجل من أمتي خيرا ألقى حب أصحابي في قلبه الله إذا أراد الله برجل من أمتي خيرا ألقى حب أصحابي في قلبه في أغمار أفرمي صلى الله عليه وسلم هر کسی خوا اراده خیری پیوی هر کسی خوا بیوی او زلامه بکار بینه با خیر بکاری بینه با قصر جمهوری خوی افرمه محبت و خوشویستی صحابکانی پیغمبر خاطر دلیه او که صحابه پیغمبری خوش بی بزانه او خوا اراده خیری بتوهی دوست اکمان هی حمله داره حاجب دباب و عمرو و امانه پیاوی که پیری پکوته ها بو کراکای هاتو بو پیوتو بو کاکا حاجی داوال لی اکم باو کم زور نخوش و بلام داوال لی کردوم لگل توابی بو عمره رجال لی اکم بی بو اخوی و تی کاکا دیو خودتان یکی کتان بین لگل یا خو من ناتوانم و تی والله اما مجهولی ناتوانیم بین لگل یا حر علاین و توی باش رایبم اوه چون گشتی نمکه لمکه لوی نخوشی زوری بو هینا تلفونم کرد بوتم کاکا باوکتان نخوش یک یکتان فریا کوه بوتیم والله ایش من هیو نتوانیم الله دوائی سه ساعتی تر تلفونم کرد بوتیم والله باوکتان مرد انا لله و انا لله کراکا بوتی دی ما مستا برس حمله دارکا ما مستا برس وکو چون عزت کل کشاوا والله ام باوکی منا دو آواتی دائما همون روشه لخواه استویتی داوال لیکم ام دو آواتی با جیب جیب که اگر اتوانی و تی چی او دو آواتی و تی گرستانه گیه لمکه پیالین قبرستانی حجون و تی داوائی کدو لخواه خواه او گرستانه بکا بنسیب همو عمري همو رجيم دعاي كدو دوهم دعاي كدو الاخوه لنزيكي قبرك خديجه بيرجن يا سبحان الله كثير كاكبر جاكو قبر مردوناشتن لوي طبعا بوليس وش دينجن يعني مديريتو اداري خويه وتي كاك ليرا اونيه ود صلاتي كسيتيانيو انا لوتي مقسا كاكينو باوكي شو ماما اواتي وبزان بو يا كيانا او ما مسا اقرانت والله قسم بقوري اخواني وجك من تواو كرد هشق مردويت لوي بون نيجي ام بسر همو يعني وكرد دوايو نيجك توابو پیاوی کی مکی هات و تی کاک حزکی مردوکی اول لگورسانی حجونا بینجین تم ارو الله دیوتی والله قبری گی لفالی قبرکی خدیجه با او مردوی او به الله والله العظیم نمناسی او والله العظیم بحاتم چاوم پی نکوتو اما لای کسیش باسم نکردو هر کسی صحابی پیغمبری خوش بی خوای گورتو شی خیریه که هر کسی رقی لصحابی پیغمبر به حتماً خواه لدنیا توشی فیتنه که اکا بای بحشتی لدست شد اتی او بی کنم بناو نشان اما فرموده پیغمبر به دمی مبارکی پیغمبر هاتو هر کسی اگل ایوا چون که ایسی ما صحابی پیغمبر نبایم منم قرآنم لکه فیر بایم سه پیغمبر چون نویجی کردو چون راجوی کردو چون حجی کردو ایمش وکو او کی امی پیغمبر صحابی پیغمبر اگر صحابه نبوای هسا قران خنوا خنوی قران دیمن یوها هیت یعنی بدنگ ناوتره او حافظ نازانه بیله الا ابي دیمانک ببینی اگر اما صحابه پیغمبر نبوای اما چون قران فیر بوای ام قران کاغذی خوای ام قران اما کاغذی خوای لعرش عظیم وهاتو بوکی بو همو مناتو ای کی ام نامه پیغمبرین صحابه پیغمبر ها لن يجك عنوان لين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم خوايا رحمي خوايا بسر بيغمراو بسر همو أمتي بيغمراو بتايبت بسر صحابي بيغمرا چونكي صحابي بيغمر أو قوانبون هل يكي كاميريك بسر بيغمراو أخلاقو قفتارو رفتاري بيغمر يعني نقل كدوبو إما هزار صلوات بو بيغمر ها او پیاو چون که محبتی صحابی پیغمبری بو طبعا کرکی وتی سالانه لوانه ده ختمی قرآنی کرده بو خدیجه جنی پیغمبر بو عشقیم خدیجه بو ایو چون که خدمتی پیغمبری زور کردو با مال و بیانی خدمتی پیغمبری کردو ایتی من حموش دیکم حزکم کم با خدمتکاری خدیجه طبعا خدیجه او جنه بو کاته که فتح مکه کرا پیغمبر بصد و بیست هزار چکدار و همو اهلی مکه دعوتی انکرد که بچه ام چه تا مالی او نچه تا نچه مالی کس بسر قبرکی خدیجه و خیمه کی هلاو لبه مایو هتا فتح مکه تا خدیجه هموش تکی کردو ما بس موی صحابه پیغمبر همو آوائه یکی اگل نیشانه ایراده خیری خوابتو او ای محبتی صحابه پیغمبرت به خواه محبتی پیغمبر و صحابه پیغمبر خواهد دلمانه انشاءالله نو نشان دوام پیغمبری خواه فرمه اذا اراد الله بعبد خیرا جعل غناه في نفسه و تقاه في قلبه خواه اگر ایراده خیری به انسان ببه قناعتی پیه بخشه قناعت هذا زلامی واهیه لبرو تو زه پاره زاید است که به حیای خویبا اچه زیکا اچه خیانه دکا اچه فیلکا اچه شدکا خلق خلطینه لدوکانکی دوکانکی روژی صد هزاری دزه که به بس چونکی عشق حرامه اروا پینج دیناری حرامی زیادش ایتیقا لبر چی؟ لبرو او مال حلال وکو تنکی هنگوین تو زه زهری تیبکا ایتی هیچی نخوره همو خرابه به همو خرابه به اگر خواهی که را ایراده خیری به تو به قناعت خاطر دلتا و اوی که خواه پیاوی راضی کهی اوی که خواه پی بخشیوی شکری خواهی لسر کهی زور بختوری طبعا بر زکانم و بزنن انسان با پاره زور دلی خوش نبه انسان با ود دلی خوش به که نفسی دولامن به نفسی زلامی واهی با خلی فلسکی تیانی بلام او نسی قیب بخواهی او نسی قیب خواهی لذت لهمش تیکی خواهی باید زلامی واهی با قرصایی خوی دینار و دلاری بلام لذت لحیاتی خوی نابا نقطه سیهم پیغمبری خواه فرمی علیه الصلاة والسلام اذا اراد الله بعبد خيرا جعل له واعظا من نفسه يأمره وينهاه خواي گورا اگر ارادي خيري بكسي گبه خواي گورا نفسي اكاب ما مستاي نفسي پياله هو بو گناه كرد بو تاوانت كرد بو اشتت كرد افرتك لا كاتي الروكا چوب لا مالكا شتكي هناو شتێکی هێنا بوو لە ماڵێکە دوای 9 ساڵ هات بۆ لای من وتی والله مامۆسا 9 ساڵ ئیستراحەتم نەکردووە 9 ساڵە لە عەزابم چونکە ماڵی خەڵکیم خواردووە بیکە بە خاتری ئەو قورئانە ئەو ماڵە بگەینەوە بۆ ماڵە با پێم نەزانن بەڵام وتی با من ئیستراحەت کەم بخەوم ئەها پیاوی ئیماندار چۆنە تەمان بە ڕێزەکانم هەر کەسێک گوناهی کرد و خوای گەورە شەو تووشی خەوێکی خراپی کرد یاخود لە خۆیەوە ئیستراحەتی نەکرد ئیستراحەتی لێبڕا ئەوە نیشانەی ئیمانداری ئەوە ئیمانەکەی ئیژەکە بەس ئەگەر گوناهی کرد و زیاتر ملی قەوی بوو ئەوە بزانێ عاقیبەت شەڕ خوا فەنامان بە پیاوێک دەناسم خوا فەنامان بە 96 ساڵ تەمەنی بوو لە هەموو تەمەنیا سوژدەیەکی بۆ خوا نەبردوو ئەم 96 ساڵە یەک لەرزوتای توش نەبوو ئەم پیاوە ئەم هەموو تەمەنیە لەرزوتایەکی توش نەبوو چونکە عاقیبەت شەڕ بوو ئەگەر توشی نەخۆشی وایە تەوبەیەکی ئەگەر خوای گەورە نایەڵێ توشی نەخۆشی بێ نەوەکو هاوارێ بکا بەڕازی لە خوای گەورە ئەگەر تۆ توشی مصیبەت بووی ئەوە خوای ئیرادەی خێری بە تۆ هەیە مزانە مصیبەت شتێکی خراپە مصیبەت ڕاچەڵەکاندنی ئینسانە ئەها ئینسانە گەر نەخۆشیەکی هەبێ ئازاری بێ زۆر باشە ئەی ئەگەر نەخۆشیەکت هەبێ و ئازاری نەبێ ئەوە زۆر خەتەرە ئەها بەعزە کەسێگەیە سەرەتانێتی بەخۆی نازانێ چونکی ئازاری نییە ئەیکوژێ لەناوێ با بەس ئەگەر ئازارێک نەخۆشیەکت بوو ئازاری بوو ئازارەکە یانی فریاکەوە فریاکەوە دەرمان دەرمانم بۆ بێنێ بەڵام ئەگەر ئازارەکە نەبوو وەکو هۆڕێنی سیارە هۆڕێن نییە بۆی وەڵێ با ئاگادارت ناکاتەوە فریان ناکەوێ ئیتر ئەوە جاری وا هەیە نەفسی ئینسان ئیستراحەت ناکا بە هۆی گوناهەوە ئەوە ئەو ئینسانە کە گوناه ئەکا و ئیستراحەت ناکا ئەوە ئیمانەکەی نەکوژاوەتەوە بەڵام خوا نەخواستە ئەگەر هات و گوناهی کرد و هەردەم بە پێکەنین بوو هەستی بە هیچ جەریمەیەک ناکرد ئەوە عاقیبەت شەڕە خوا پەنامان با بزانە ئەمە لە تۆدا هەیە بە ڕێزەکەم ئەمە فەرموودەی پێغەمبەرە بۆ من و تۆ بازەکە باسی خەڵك ناکەین باسی خۆمانەکەین خۆمان بزانین ئەمەمان هەیە یانە نقطەی چوارەم پێغەمبەرە فەرمی عەلەیهی الصەلاة والسەلام إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه رشده اگر خواه إرادة خيري بإنسانك بي فيري حرام وحلال يكا أو حرام نزيكي نكوي أها پیاوێك ئەگەر عاقیبەت خێر بێ ئەگەر عاقیبەت خێر بێ چوو بە منتیقەیەکە ئەلغامی تیابێ ئەبێ لە پێشا دەلیلی ئەلغامەکانی پێبێ بزانێ چۆن خۆی ئەپارێزێ لە ئەلغام هەر کەسێ فێری ئەوە بێ خۆی لە ئەلغامی گوناه بپارێزێ ئەوە خوا ئیرادەی خێری پێیەتی بەڵام ئەمەی کە ئەنیشێتە مل ئاخەیسە زەلامی وا هەیە ئەوەی لە لا حرامەکە دەستی ناکەوێ هەچێکی دەست نەکەوت ئەوە حرامە هەچێکی دەست کەوت خواخوایەتی مەلایەکی دەست کەوێ قیلێکی بۆ بدۆزێتەوە وی حەڵهەڵکا خۆ ئەگەر مەلایەکیش پێ بڵێ کارە ئەم کاکەم هەنگاوە هەنگاوێکی خراپە هەی بخۆ ئەم مەلا ئەوە لە حیزبەکەی خۆم نییە بۆی واڵێ ئەوە نیشانەی عاقیبە شەڕیە خوا پەنامان بە ئەو نیشانەی نەکبەتیە خوا ئیرادەی خەیری بە ئینسانێک بوو حرام و حەڵاڵی پێ فێرەکا هەتا وەکو لە حەرام بپارێزرێ و خۆی بەرەو حەڵاڵ با ئینشاءەڵڵاه نقطەی پێنجەم پێغەمبەرە فەرمی عەلەیهی الصەلاة والسەلام ئیذا ئەراد ئەڵڵاه بعەبد خەیرا عجل له العقوبة في الدنيا وإذا أراد الله بعبد شرا أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة أقر خواه إرادة خيري بزلامك به هل الدنيا عقوبة يدا حل الدنيا توشي مصيبته كيكا ومن يعمل سوءا يجزى به اگر كاركي خرابي كرت پاداش يداتو ازاركي بوبيا دركي كا بقاتيا منالكي توشي فيتريكا حتى ام عذابنا راحتيانا ابن كفارتي گناه چابر زکم او اینه خوشه او ایتوشی فتنه ابه او ایتوشی ناراحتی ابه خمی پی نه خوا او اگر مستحق به او گناه له الله وره اگر مستحق نه به درجه پی برزه بیتو بلام خوا اگر اراده شر به یک به عقوبه نه ده له دنیا هله گری بو قیامت او یک عقوبه کی هله گیره بو قیامت خطرترین انسان خوا پنه من با نقطة ششم پیغمبر فرمی عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بقوم خيرا رزقهم الرفق في معايشهم وإذا أراد بهم شرا رزقهم الخرق في معايشهم خوا اگر اراده خيري به انسان به رزقه کی آسانی پی ادا آسان رزقه کو نعمته کی وای پی ادا ک تکبیر و راویش لگل عقل و جیری خوی ابکا صد هزاری هی بایی صد هزار سر بکا آیسه پیایی وای خوی اراده شر پی ادی دو سا هزار معاشتی بلام ششصد سر بکا آخه دکا که ما گیلیه تو که کم دهیه کم سر بکا کردو تیوتی با النازه لفکی خود حاج راک بشه نه به تو بروی اگر اون اراده شری به توه چون که انسان که قرضار بو انسان که عیبدار بو انسان خل دوای پاره کرد اگر لسر کمالیات بو عیبه انسان قرضار به اگر لسر ضروریات بی قیناکا من محتاجم منالکانم کوتونه تقتل وقت ده بر صاحب برن جلو برگیانی لبری کن جلو برگ کی حمود را و قرض کم بو او قیناکا بلام قرض کم بو مودلات زور عیبه قص کم با مدلات زور کاری کی عیبه نقطه حوتم پیغمبری خواه فرمی علیه الصلاة والسلام اذا اراد الله بقوم خیرا اكثر فقهاءهم واقل جهالهم فاذا تكلم الفقيه فيهم وجد اعوانا واذا تكلم الجاهل قهر خواه اگر اراده خیری با امتی اگبه با ملتی اگبه علمایان زورکا علما اگر اراده شریان پی بکا علما یان کما کاته مو جاهل اصلا نزان حرام و حلال چی همو تی کوتون امرات سر اول غام امرات سر اول غام همو کوتون تناو بیری حرام و بلام اگر هاتو خوا پنام سم مثلا ما مصای کی برز لم زگوتا ه ای باشو بوچی هفته یک دو درز فقینی او کر گنج چی کا لشو روزکا 24 ساعت عمر سر وکال چی اثر فیکا ای بو دو ساعت لفقه لفربوني قرآن صرفناك لفقها صرفناك لفربودي في غمرها صرفناك أي برون شيء بخينينا وكاكا بسو شوار ساعات بچي صرفي بكين كوابو أو ملتيك هولا دا هاي سأل الحمد لله موتو أنا مولوي في غمرة شن خلقاتو لو قررك معا لو أنا خلقي أو نتر خلقي تيابي لو أنا وأنا خلقي تري تيابي بس نيوي خلقك هاتو بو ميلادي في غمرة بو تنها لبرا دو حرف فير بي دو كلمة لفي غمرة وفير بي ديما إرادة خيرة بس أم خيرة بزيائي كين أبي زيائي كين هشتم في غمرة إخوة أفرمي عليه الصلاة والسلام إذا أراد الله بقوم خيرا ولا عليهم علماءهم وقضى بينهم علماؤهم وجعل المال في سمايحهم خوا اگر اراده خیلی به ملت یکبه پیاوی زانا اکاب رئیسیان و قاضیکانیان خوینوار عالمکانیان دبن مال و ثروتی ملتیش بدسی پیاو سخیکان وابه بلان اگر خوا اراده شری پیبون عکس وایکا سفیهکان اکاب رئیسیان قاضی نزانکان اکاب قاضی محکمه مالکش اتریت دسی مال پیاوی بخیله و جمال بدست بخیله و به زور پیاوی مشکله مالی ملت بدست پیاوی بخیله و به زور مشکله زور همو پارو پولکه راب و بانقی اجنبی بانقکانی خو من هیچی انتیه نمیره اگر اما پیاوی بخیل نبه اقشتی اوه و به کرولالکانم رو معاشه ور نگرت بو کرولال بلان بانقی سویسرا پر لپاره کردستان اما خیانت نیت خواه اما پیاوی که پیل عمری گشت 70 سال تقاعده امرو حوال ارزی معاش ور نگرتو نو هم پیغمبر خوا فرمی علیه الصلاة والسلام اذا اراد الله بقوم خيرا أصلى إليهم هدية الضيف ينزل برزقه ويرتحل وقد غفر الله الآل المنزل خوا أجر إرادة خيري بتوب ميوان دبواني ري ميوان بوني ميوان في عمر فرمي هر ميوان قاد رزقي خوي لقو خواهيني كاتكيش كأرواتوا يقناه بسر أهل مالك ونابيني يعني حقوايتهم كاتب بزور ميوان بيتوا ميوان مال يجيبوا مالتان ما ترسى لو ميوانه كاتوا ما دام ميوانه داتوا رزقي لقل خويا هاتوا في غمر فرمي كاتك ايش كارواتوا يق جناه بسر دانشتواني ومالو نامين اما في غمر فرمي نقطي دهم اخير في غمر اخوة فرمي اما يعني اقال لي بالرحمة اخوة اللي بي افرمي اذا اراد الله بعبد خيرا عسله قيل وما عسله يا رسول الله قال يفتح له عملا صالحا قبل موته ثم يقبضه عليه اگر خوا اراده خيري به انسان اك به خواي گور اي خات سر اي شي كي باش اي كا بخالمي مزگوت اي كا بخدمتكاري هتيو اي كا بخدمتكاري فقير و هجار اي شي كي باشي بو جيبجي اكا لسر او اي شي باشا عملي توابت كاتا ملك المودية او خريكي شباشا كيه اما يعني نقطي دهم بريتيا لشي لعاقبة خيري اگر خوا ارادي خيري بإنسان بإنسان عاقبة خيركا كورتي قسكم ينمو سلاما علم هر كسك ام ده نقطي تيابي او خوا ارادي خيري بيتي اگر تفيان بو دان داني يكم صحابي پیغمبري خوش بي دوهم قناعتي بي سهم لناخي دليا اگر گناهی کرد نفسی عذابی با چوارم حرام و حلال بزانه پینجم لدنیا خوا اگر عقوبی اهلی لا اله الا الله دا او خوا اراده خیلی پیتی ششم اوی که پاروپولی هی با النازی خوی سر بکا حوتم و کثر العلماء اگر زانا زور بون لنا و ملتا او ملتا و توشی خیر بی هشتم ولاية العلماء وولاية الفضلاء في أوباشا كان بن بالرئيس كاربدز نهم معونة الخلق بالضيفان إنسان بالرواية رمتي خلبة ميوان بات وخزمتي ميوان براكي دعوتك بوركي دعوتك كسك دعوتك باناني بخواتو بخيرش بقرأتوا دهم عبارة العاقبة خيري خوال برنا وجوانا كان خويلي أفارمو عاقبة بان بخيرك و بلطف بكرمي خوي داوي لي اكم ولي افارموا ام دخاله و ما لب كا جي بجي ام كين خوي اراده خيري پيمان به مادام خوي گور ايمه هنا و بوم زگوت دعوتي كردين بو قصر كي خوي ان شاء الله اخرك جمال خاطه قصر كي تريو خوال برنامج جوان كان خوي بر شفاعتي بيغمر معقا خو اهلي ام قركش كام مجلسي انساس كدوا خوال برنامج جوان كان خوي بر شفاعتي بيغمر يانقا دستي ما مستو ام برزانش خوش به كمي شي انا كدو اداري ام كاري ان كدوا وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين والسلام

أي رسول الله أري أي رحمة للعالمين. مرحبا صد مرحبا أي مهبطي روح الأمين. دينكيتو وكشبلها تو قلاي ظلمي رخان. يا ورانت بون ما مستايق تاب خاني جيان. أو أبو بكري رفيقة هجرتي فرزان أبو دائما بو شوچراي حزنت وكو پروان أبو. والضحى وصفي جمالي تويا أي خير البشر نرجزي چاو الدليلة يعني ما زاغ البصر. يا عمر سرداري قجدات پروراني سرزمين هرب الرسوري وشهادات ها تجي.

بخير هاتي خيرت هاني اي باراني بيابان و تاوي كاني اي هنا سي سبي سحر تو ميواني خوشوستي هموماني.

أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من النار ومن عذاب القبر. اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.

ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله.

تنها خوايكي زوي و آسمان لهموش يعني پيداي تو پنهان لبندگي دا بوسر برزم كلا ديواني تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد اخوينم رولتو اكم بغائبانا حمدت بو اكم كجيم أوي بلين إياك بنش أي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

قال ثوبان رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر الله ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. واتا ثوبان رزاي خواي ليبي دفرمي هركات بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايتوا سيجار داواي لخوشبوني دكرت لپروردگارو پاشان دفرمو پروردگارا توي سرچاوو خاون آشتيو برزو بلند بيت ايشكو من دو رزداري پيروز پشوا مسلم گراويتيو. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال: يا معاذ، إني والله لأحبك، فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. واتا معاذ رزاي خويلي بي دفرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دستي قرتمو فرموي: سوين بيت بخوا من توم خوش دويتو داوا كرم لدواي همون ويجيك دست برداري امن زايا نبي. پر وردگارا پشتگيرو كومكين بكا لسر سپاس گزاري و بندايتي تو بباشترين و جوانترين شيواز. كشوا أبو داود نسائي والباني بسندك صحيح جرى بيانته. وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من الصلاة قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. واتا مغيري كري شعبا رزاي خويلي بي دلي كاتي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لن يجبب وايته ودي فرمو بروردگار تاكو تنهاو بيهاو تاو هاولو خاوني سرجمبونو ستايشو سپاس گزاري بو اوو توانای انجام دانی همو ویسته کی هیا. پروردگارا رگرنی لآنه یک یک دا تو خوازیاری بخشین بیت پیو و کسیش گی بتوانه بی بخشه گر تو رگرو بربست بوید. خواهی گین توی دولمندی بتوانه و هیچ دولمندو بتوانه یک نیا مگر گیرایلو ملکشی با تو بنوینه. ام فرموده متفق علیه. وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم في دبر كل صلاة يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. واتا عبد الله كري زبير دلي هكاتك بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم لدوي همون يجيك سلامي بداية توا دي فرمو پروردگار تاكو تنهاو بها ولو خاوني سرجمبو نورو سپاسو ستايش هربو اوو تواني انجام داني همو ويستيكي هيا. خواه اگيان پناو پشتگيرو هزو دا صلاة نيا تو نبيتو توي تاكو تنهاو ايما هرتو دا فرستينو خاوني همو نازو نعمتو شكو منديكي ستایشی به پایان من های بوتو تاکو تنهای تو بدر سوزی و امکداری دت پرستین گرچی به باوران نیگران و سغلط بن
بمگوتي ايما پشوا مسلم احمد ابو داود نسائي رحمتي خوين لبي جرب يعني عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقرأ المعوذات دبر كل صلاة واتا عقبي كر عامر رزي خواي ليبي دلي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرماني بيدام لدويها منيجيك قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس بخوينم پیشوا احمد ابو داود ترمزی و نسائی رحمتی خواهین لیبه گرابیانتو و ابن حبان بصحیح دانا و عن ابی امامت ان النبی صلی اللہ علیه وسلم قال من قرأ آیت الكرسی دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة الا الموت واتا ابي امامه لبيغمبري خواوه صلى الله عليه وسلم دقيرتوا كدا فرمي هركسيك ايات الكرسي لدواي همون يجاكو بخويني اوا هجر رقريق نيلا آسي چون بهشتي جيقل مردن نبي بيشوا نسائيو طبراني رحمتي خواين لبي قراويانتوا وعن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قرأ آية الكرسي في دبر الصلاة المكتوبة كان في ذمة الله إلى الصلاة الأخرى واتا بشوى علي رزي خواي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دياريتوا كدا فرمي هركسيك لدواي همون يجيك آية الكرسي بخويني بيقمان دشتا أستو جير پاريزگاري پروردگار حتى نوجه كي دي كداده پشوا طبراني با اسناده كي حسن جراويت يوا وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من سبح في دبر كل صلاة 33 وحمد 33 وكبر الله 33 وقال تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر واتا أبو هريرة رضي خوي ليبي لبيغمبري خواوة صلى الله عليه وسلم دقياريتا وكا فرمويتي هركس يقل دواي همون ويجيك سيوسيجار بلي سبحان الله وسيوسيجار الحمد لله بلي سيوسيجار الله أكبر بلي ولكو تاهمين جار كدبيت صد بلي پروردگار تاكو تنهاو بي هاولو هاو تايو سر جنبونو سپاسو ستايش هربو اوو تواناي بجه گیاندنی همو ویستی کی هیا اوه خوای گورو پر وردگار لطاوان و گناهکانی دبوره گر با اندازی کفی سر دریاش و هابه پیشوا مسلم رحمتی خوای لیبه گراویتی و عن ابی امامت رضی الله عنه قال ما دنوت من نبیكم في صلاة مكتوبة ولا تطوع إلا سمعته يدعو بهؤلاء الكلمات لا يزيد ولا ينقص منهن اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها اللهم انعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق فإنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت واتا ابي امامه رضي خواي ليبي دلي لهر نيجي كي فرض يان سنن دال پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم نزيك بو بموا گيم ليب و امن زاو دعاي كردو كمو زياتي تيدا نكردو كدي فرمو پروردگارا لسرجم گناه تاوان كانم ببورا پروردگارا بلندو گيرايلو ملكچو رينوينم بكا بولاي كردار و رفتار و روشتي چاكو جوان با
براستی هر توی رنوین داری بولای چاک و رفتاری جوانو رگریج لگرت نبری روشو رگی خرابو نبر پیش آتبرانی و ابن سنی گرایانتو. و فی حدیث ان سعد بن وقاص رضی الله عنه يعلم بنيه هؤلاء الكلمات كما يعلم المعلم الغلمان الكتابة، أو يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ بهن دبر الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرض للعمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر. واتا سعدي كري أبي وقاص رزاي خويلبي أم زاني فيري وشكاني دكرت با چشني فير كردي نوسين بومنالان للاين ما مصايانو ودي فرمو پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لدوي همون ويجيك پناي دكرت با پروردگاركي لم حالو بارانو دي فرمو پروردگارا پنات پیدا گرم لرشدی و ایریو، ترسنوکی و پیری و فتنه و آشوب دنیا و سزا و اشکنجی ناو گر. پیشا بخاری و ترمیذی گراویانتو.

0: سوین بخدا براستی اما پیشتر لم بلینان من پیدراوه لگل باو با پیران منده اما هیچ شتیگ نیه تنها داستان و قصه پیشینکانه
1: قل سیرو فی الارض فانظرو کیف کان عاقبت المجرمین
0: پیان بله دبگرین بسر زویده و سرنج بدن و بزانن چون بو سرنجامی تاوان بارو تاوان کارن
1: ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون
0: توش خفض مخو بويانو غمجين مبلو بيلانو تلكو فيلاني كأنجامي ددن
1: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين
0: خدان ناسان دلين كي أمبلين بيش ديت أگر إيه والراز دكن
1: قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون
0: بيان بلي دورني بشيك لو سزايي كأيوة پليليا دكن بمزوان بوتان پيش بيت.

0: براستي ام قرآن زور بي زور يوشتاني كنوي اسرائيل جاوازي وچشان لسري هيا باسي دكاتو ليد دويتو روني دكاتو
1: وإنه لهدى ورحمة للمؤمنين
0: هروها براستي ام قرآن هوي هداية رينموي والرحمة مهربان يبو إيمان داران
1: إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم
0: براستي پروردگار داوري دكاد لنوانيان دا بدا صلاة فرماني خوي هر اويش ذاتيشي بالا دستو زانايا
1: فتوكل على الله إنك على الحق المبين
0: اي پیغمبر اي ايمان دار كواتت تو پشت بخدا ببستا براستي تو لسر حق و راستيه چي آشكرايت.

0: يعلمون
1: كاتيك برياري برپابوني قيامت درا ياخد نزيك بوا زندوريك لزوي دردهينين بويان كقسيان بودكاد كبراستي زربي خلچي باوريان بآيتو فرمانكاني ايمن نبوا

0: يشعرون.
1: كاتيك فرعون موسى ساواي بيني فرماني كشتني دركرت خزانك اي نهشتوتي هوا دارم ببيت ما اي خوش حالي وتشاوروني بو مني شو بوتوش ما يكوجن بلكو لاينده دا سودمان پيبگينيت يان ديكين كوري خومان لكاتك دا اوان هر بي نازانو هستي بي ناكن
0: واصبح

0: الصالحين
1: كاتيك موسى ويستي هرش بكات السروي كدجمني هردوشانا واتا قبطيكا كابراوتي اي موسى دتويد منيش بكوشيد وقو كسي دويني كوشتد ديارتو هر دتويد ببيت الزوردار لزويدو ناتويد بچيت الريزي وكسانا وكتاكا كارن
0: وجاء

0: ربك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين
1: دوی تاویگ یچیگ لکچکان هات بولای موسا زور بشر موحیا و در رویش بر ریگده که گیشت اللای پیود باوکم بانگت دکات و حز دکات پاداشتی او چاکو او دانی مالاتا که بو ایمت انجام ده بداتوا که تیگ موسا گیشت اللای باوچیان دوی حوانوا همو بسرحاتکی خوی بو جر رایوا باوچی کسکان هوتی مترسا توی تر رزگارد بو لدست قومی استمکار
0: قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين
1: يشيغ لك تكان وتي بابا بو بكري ناگريد تونك براستي تشاكترين كسي كتو بيگريد بكري أمبيا وبهزو أمينو دسباكو درون باكيا

0: يفصلون
1: جا كاتيك موسى ماوي دياري كراوي بسر بردو برياري قرانوي دا لشويشي سار دا للايشي چوي تور دا آغريشي بدي کرد بخيزانا كيوت اول ليربن من براستي تروسكاي آغريك دبينم بلکو بچم حواليكتان بو بهنموا يان چلوسكيك آغرتان بو بهنم تا خوتاني پيه گرم بکنوا
0: فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين
1: جاكاتك موسى لآقرك النزيق بوا لكناري لاي راسي دولك ولا شوينيكي بيروزوا لبال درختك وا بانجي لكرا أي موسى اوهي قفتو قود لقل دادكات اوه براستي منم الله كبر وردقاري هم جهانيانم.

0: ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين
1: إنجا فرموي عسى كشت فريبدا كاتك فريدا موسى بيني زور بخير عيد جوليتا وكو تول مار هل هاتو آورين ندايوا خدا فرموي أي موسى ورو مترسا براستي تو لو كسانيت كأمين دبيتو لترز بدوريت
0: أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب

كاتيك موسى بمعجزة أشكرا كان مانوار روبا رويان بوا ووتيان أما هر جادو يشي دست هل بستو شتي چي ترنية إما لباو باپيراني ديرين مانوار هوالي يكتاناسي و پیغمبرانو قيامتو لو بابتان من نبيستوا.

0: كافرون
1: كچي كاتك حق و راستيان بوهاد للايان ايموا وتيان ندبا معجزه شي پی بدرايا هر وكو اوي كدرابو بموسى مگر او جولکان كاتي خوي بباور نبون بوي بموسى بخشرابو وتيان امانة دو جادون پيدابون كبش جيري يكتر دکنو دانود براستي ايما باورمان بهيج كاميان نيا
0: قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين
1: أي پیغمبر پیان بلي دباشا ايوا كتبه چي تربهنن للايان خداوا كباشتر و چاك تربهد لو دوانا واتا قرآن و توراد او مني شويني دكوم اگر ايوا الرازد گون

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

مسلمانانی بەڕێز و خۆشەویست ئێمە ئەژین لە مانگی ڕەبیعی پڕ لە نور و پڕ لە شادی و پڕ لە خۆشی و بەختەوەری مانگی لەدایکبوونی فەخری کائینات گەورەی هەموو مەخلوقات ڕزگارکەری هەموو جیهان لە ستەم و لە تاریکستان ئێمە لە مانگی ڕەبیع الئەوەلاین ئەم مانگا حەقی خۆیەتی ئێمە و ئێوە شادمان بین و شادمانی دەربڕین و ماڵەکانمان و دوکانەکانمان و لە سەیارە و مەجلیسمانە باسی پێغەمبەر بێ سەلی الله عەلەیه وەسەلەم تا بیناسین تا بێتەوە ناومان وەکو ئایەتەکە فەرمێ ئەم لەم یەعریفوا رەسولەهم فەهم له منکرون ئەی ئەهلی مەککە ئێوە محەممەد ناناسن نەتان ناسی وەلەوە پێش ئەی بە مناڵی لە ناوتانە نەبوو ئەی چل ساڵ تەمەنی لەگەڵتان سەرف نەکرد ئەی ئەمەنەتەکانتان لادانەنا ئەی لە هەموو کێشەکانتان ئاپرسان بەو نەئەکرد ئەی ئێستا بۆچی ڕێی لێگرن ئەی ئێستا بۆچی دانی پیانانێن ئەی بۆچی باوەڕی پێناکەن مسلمانان من ئیمڕۆ بۆ ناسین و ناساندنی نبووەت و ڕیسالەتی پێغەمبەر سەلی الله عەلەیه وەسەلەم یەک چیرۆکتان بۆ گێڕمەوە دڵی بەنێ لەبەری کەن چونکە گەورەترین بەڵگا گەورەترین دەلیل لەسەر پێغەمەرایەتی محەممەد ئەخلاقی بەرزی پێغەمەرە سەلی الله عەلەیه وەسەلەم ئەوسمە لە کەریم بە ڕەحمەت بێ و قەبری پڕ نور بێ فەرمێ بۆچی بگەڕێم بۆ موعجیزاتت تۆ خۆت موعجیزەی بە بەرزی ئەخلاق پیاوێک هەبوو بە ناوی سەعدی کوڕی سوعنا یەکێک بوو لە زانا زۆر زاناکانی جولەکە حبر من أحبار اليهود اسمه سعد بن سعنة كان في المدينة أم تياوا أقايل توراته توراتي حقيقي نك توراتي أستا أقايل يبو لتوراته إنجيلا باسي أخلاقي في غمري آخر زمان كراوة شمائله وصفي بدني وجسمي وأخلاقي بجواني كراوة أتكفر مي يجيدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل بل بجواني أيانزاني على متكاني أن لبر كردبو ولا توراة إنجيل باسي أخلاقي في غمر كراوة كفي غمر صلى الله عليه وسلم زور حليمة زور لسرخوية هلاچه تورنابي جوابي جاهل جناداتوا كسي اخرابي لقلابك أم شاكي لقلابك أما بكي أكري مسلمانان تۆ جێ دڵی بەنێ ئەمە دوو سیفەتە بەس لە پێغەمەرانە هەیە کاتێک جاهیلێک قسەی پێ بڵێ عەزێتی با ئەم هەڵاچێ ئەم جوێن نادا ئەم پیاوە خۆی ئەگێڕێتەوە هەڵێ من سەیری محەممەدم ئەکرد لە مەدینە هەرچی مواسەفاتێک کە لە تەوراتا هاتووە لە محەممەدا هەیە ئەمزانی کە ئەمە جیاوازە لە خەڵک لە ئێمە ناچێ بەزەڵێ دوو سیفەتی ما بوو بۆم دەرنەکەوتبوو تا باوەڕی پێبێنم ئەویش حلمی بوو لەگەڵ ئەوەی کەوا لەگەڵ خەڵکی خراپە نەکا بەڵکو و چاکەی لەگەڵا بکا لە جەزای خراپە یعنی ئێستا تۆ خراپەی لەگەڵ منا بکەی من سینێ پاخلاو بۆ بنێرم بەم نەکرێ ئەمە دڵی بەنێ تۆجێ گاڵتەنی ئەمە ڕۆژێکیان پێغەمبەر سەلی الله عەلەیه وەسەلەم لە ماڵەوە هاتە دەرەوە لەگەڵ عەلی کوڕی ئەبی تالیبە ڕەدی الله عەنه گەشتە کۆمەڵی ئەسحابی کرام لە دەرەوەی ماڵی خۆیان لە پڕێکا پیاوێ کات بە پەلا لە دەرەوەی مەدینە هاتەبوو خەڵکی دێیەک بوو لە دیهاتەکانی دەوری مەدینە وتی یا ڕەسوول الله سەلامی کردو ئەمن
خلکی دیکی خوان همیان بخوی نصیحتی منو مسلمان بود ایمانی انه ناو بلام وعدم پیداون اگر مسلمان ببن بین ناو دین و او اسلام و مسلمانان هاوکاری تانکن وزعی داراییان زور خراپا من بپلاهاتم ولای توی پیغمری خوا بریک هاوکاریم بیتی تابیبم بو خلکی او دیا بلکو دلیان به اسلام خوش بیو ولا سر دین و ایمان بردوام بن سبحان الله لخم خوری ام کسام تو سری خود کم با من سری خوم کم ایوا چی تان کردو با کسو کارتان چند کس لی ایوا دارشو لگل کسو کارتان بیان هنو با مزگود بانا چین با دورکان نزیک کان من علاکان تان ام کسا علمن خلچی او دیم همو مسلمان کردو همیان شایتمان یعنی هنو همیان ایمان یعنی هنو الله وزعی دارا یعن خراب پیغمبر صلی الله علیه و سلم جا زید او زیدی که باسم کن زیدی کری سحنا علی من لو کاتا لناو او مجلس وستابم متابعی پیغمبر مکر محمد مکر زانم چیه که او چی رو دا علی اواسیری که اصحابی کرد فرموی چی من هیا چان یارسو لم کاتا اشتی چی وامان بده سوانی علی لو کاتا بفرستم زانی هات من پیشوتم یا محمد من اتواني هندي خرمان بيتي بسلام بخرس بومودي سالك منش هندي پارا دادمي بيني ربو خلقي او ديه اي پیغماري خواب فرمي والله دست خوش بي لهو باشتر چي هيا كابراي جولكا كا ناوي زيدو يكا لزانايان و احبار و شارزاياني تورات و تي او هشتامس خال آلتونا طب من كابرا زور دولا من بو ام حبرا ام زيدا زور دولا منه تیو هشتا مسخال آلتون آدمی بوانا قزناخ خورما و مدی اوانا فیالن سلم لشرعا جائز اما پیغمبری خواهش فرمی لروجی اوانی اوانی لکاتی اوانی اوانا ورا اوانا خورمایاد آدمی لکاتی خویا او خورمایی کبو موصف کردوی که خود پیاد خوشا پارقی ورگل پیاوکو روی تر هچی پیوستیاتی اولی اهلی او دیابو جیبا جی کردو تا پارقی توز اگری بسریاناو اهلی دیگه که دلیان خوش بو و ام پیاوش اوانی تر سور بوله سر بان آوازی خوی زیداله روش روش و روش هات چوار پین روش یک پیش اوی وعدی قرزکم بی که بم داتوا و تمیسته چو محمد اقیه کمو بزنم چون علی چوم لنوجی جنازه بو لگل اصحابی کرام شونه که نوجی جنازه اینه کرد علی من چوم بابي السلام وكلام الشويه كي زور خويا الشويه كي زورنا ريكتوم سيري من كانوا صلاه علي ا واي قيبي غمرك منها ملي من راوشان خريبو بيقين شانم كيميا محمد ابو خرزان هادي تخا تو بيجيك يعني علي بشدت يقيك راسك يمقل اوا عزيتم دام ملي سور بوا علي وتم علي لنا واصحابي شريك وقتي من اوا مكجام كابلاز وعقل بهم معلومات ام حبلة ام زيد بياوي كي زور جير زور تشاوكراوا زور تيغشتو بو معلومات ناوي بكور انا شري محمد كي ايوا بحقيقي بيناسه علي لو كاتي كملي بيغمر اوا قلتو تون راموشان امو ايوا قر شيرن كسي ايوا عشرتي ايوا هروا قر شيرن هروا خرافن بو دانا وي حق لو كانت ديقتي أصحابهم داهم يان رنيان تيكتشوا ديقتي عمر يكري خطام دا يتوشو دس داشم شركيو هر شاوش الروكات شوينيكو سيري بيغمري خواك وسيري منك وتي يا عدو الله أبعيد يك عن رسول الله أي دوش من إخوات دس اللابة لسر ملي بيغمر أتقول هذا لرسول الله شو ناولا قلت بيغمر أقصيكي زيد الله يقتل دمشاي في غمرم دا يكسر تيغنسو سوسي عقلم جاوك يقتل شاوي اصحابم دا شاوي ان جيرو جور بوا رنيان سور بوا تو نحكانيا شكو سكايتي بي غمر كان بياو امش بو سكايتي بي نا كان سكايتي بي بكا ايو بيناس ايو ايمان بيني على عمر فرموي
اگر لبر او نبوای پیغمبر لیم تور بی بمشم شرم لیملیه کدیتو سیر کن مسلمانان خواه سیر کن و لبری کن پیغمبری خواه فرمی لا یا عمر لا فرمی وانا بی یا عمر بولی تو ربوی تی رسول الله او عزیتی توی داو خوشتا سیر رو جیما و مده قرزکت بی ادبی کل برانبر بخود برانبر بعشرتت عیب داری کدی و تی عشرتی او مطلون عشرتكم مطلون يعني قد شيرن خرز نادنو في غمر إخوة درسك بأيام وإيو بأصحابي شاء الله يفرمي أبوايا بوتايا عليك بحسن الطلب وأمري شبه من كدايا بحسن الأداء أبوايا بم بيعود بوتايا بجواني داوي حقك بك بمني شي بوتايا بجواني حقك بدروا بوليتو الربوي زيد الله راش عليكم تصوري أوم ناكرت أو أبل محمد وتي اذهب يا عمر مع هذا وتي أمبي أو برا زيد برا لقى الخود لفلان شون لفلان شون بلي أو نخر ماما بنيو بست منش بست شلو بلين بست صاعي زيادي بني لجاتي حقك يخل عمر نازاني سرقة شيئا ما في غمرة صلى الله عليه وسلم قالت شو من قال يا لو شوانيك في غمري خواب فرمي خرماكي خويم دايوو بست منيشم زيادة دايو تي اما چي عمر زيدو عالم ام زاناك جولك تي اما امري في غمرة زانا جولك لينكي من مثلا پنجا كيلو اما تو حفتا داو بمن ام زيادة چي تي اما امري في غمري خوايا فرميتي زيادة بدنو لبروي عمر توي ترسان بشمشيركي لبروي لو كاتي كشمشيركي بس كدولية توربو عزيتي توي دا توي راشا لكان لجاتي او ترسي عمر كشوتة دلطوا او بس كيلو يبوتو يتالي مسلمان زيد لرا اوستي فرمي يا عمر نام ناسي من كيم عمر علي من انت علي توشي علي انا حبر من احبار اليهود علي من قشيكم معلوم يكم زانا يكم صدان كذا بردمي منها درس خوانية من إنجيل وتوراتم لبرا من حبري يهودم أزاني بوشي أمام كرت يا عمر تمنى والله وتي من دم يكم متابعي في غمرك يكم ودعا يا قرر لتورات وإنجيلا هاتشي وصفك لتورات وإنجيلا هاتوا همويلة محمد آهية بس بزانم حلمي شونا بزانم لجاتي خرابة كردن شاكيكا شكا لتوراتها توا علي ولا يجزي السيئة بالسيئة ولكن يجزي السيئة بالحسنة ويغلب حلمه جهلا الله أكبر لتوراتها توا محمد حلمي زال ببسر جهليا هلاشي علي إيش هاتماني أنا إمامي عمر أشاي فرلا فرميسكو الروكي قشوا هاتوا زيدي هنا هاتوا ولاي في غمر صلى الله عليه وسلم في غمر إخوة بخير فرمي ها زيد بواتي توا فرمي يا رسول الله توا وقشت ما يقين بود رزبو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك عبد الله ورسوله شايت يدم يكخواه ناوي الله وشريكيني وتوش رسوله في غمر إخوة هم صفة كاني في غمراتي لتواها يا رسول الله من دولة منم فيستم بوخر ماهنية نيوي مالك مهينم توزيعك بسر فقير وهجاري أمتك إخوات نيوي مالك هنا زيد دا يدس في غمر إخوة فرمي توزيعك بسر بشيق لأمتي إخوات فقير وهجاري أمتي إخوات شي تيقشتين بصمانة أما أخلاقي في غمر إيمي في غمر إيمي لبرخوي لكستور نبوة أو كابراي أحبار جولك يقيك راسك يقولوا من ألم إستبتو تصورك نهاري كليهو سألقى ليهوم يشك بي أواب الأمار يقبل توش هيتشي نكر بي چي يقين سيري خطان كان لبروا أما معناي أوي أم محمد المصطفى يا رسول الله أما دليلي في غمراتي أوا وإنك لعلى خلق عظيم لبرو أخلاقي بيغمر دليلي بيغمراتي أوا وميدك إن شاء الله يا مجلس سبدوا خمان برازيني نوا
بحلم واقل كسي خرابي لقلا كردين خرابي لقلا نكين يا ربي خوايا عاقبة خير مان كي يا ربي خوايا محبتي في غمر بخيت دلمانوا يا ربي خوايا لسر دين وإيمان دام زرام مان كي بردوام مان كي يا ربي خوايا شفايا همون خوشكان بدي أواني لدور ولنزيق دواء شفايا كدو يا ربنا باسم أشافي خود شفايا بدي يا ربي خوايا عدالة إسلام بيني توناو مان يا ربي خوايا عقيدة وإيمان مان ساغو سليم كي خوايا توفيق مان بدي بو خزمتي دينك كي خود خوايا بيغمري خوتمان بيبناسين يا رب العالمين يا ربي خوايا ليدا بارينا ولا جهل ونفاميس رزقار مانكي لا خوي غفلت خبر مانكي توا خوايا بخاطر عظمته قوري خوت مسلمانا لم سرزمين مظلوما مسلمانا لم سرزمين بيكسو بيدسن خوايا بقدرتي خوت خوايا باسمي المغيث النصير خوت مسلمانا سركوتوكي لتاريكستان ولظلم زوري طاغوتا كان رزقاري عنكي يا ربي خويا بخاتي جلال وجمال وقولي خود شريني إيمان خيت دلمانوا اللهم آمين نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين وحشرني وإياكم تحت راية سيد المرسلين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى.

0: يعملون
1: برنامج شرح رافين وجوانتين كاني خواي جورو پروردگار لم برنامج دا برز ما مستعمل احمد قامشي لهر القيق دا ناوك لانا وجوانتين كاني خواي جورو پروردگار شرح راف دكا برنامج ناو جوان ترین کانی خوای گورو پروردگار
2: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين صلاوی خوای گورتان لسر بیت بینران بیسران ده شونه دنگ رنگ ماند بیسنو دبینن خوشحالین کزاری چی تر هاتین و خزمتان لألقي تري برنامي لساينا وجوانا كان لساينا وجوانا كان خواي خود بنا سأي مسلمان بيويستا خواناس خدا بناسي وكو خوي بو اوي جوان كبيناسي شاكتر عبادتي بكاد جوان رايالي بكاد زياتر خوشي بويت بو اوی عظمتی او اللهی بو در کوید که او سزدی بو دباو دی پرستی بو اوی شریشی بو قرار ندا بو اوی که ذاتی الله فریامان کوید بو یا هر جارو در چین خزمت یه چگل ناو پیروزکانی الله جل جلاله که خوای گوره لرگی فرموده و نوتونه نای بو ایمه عشقرا کردو دیار ناوی تریشی هیا که بهشتوية تيو لبر حكمت لن برنامه دا لخزمت اوي برزا دا تشينا خزمت دو ناوي قورو برز اويج ناوي الكريم الأكرم كهردو چان معنى كان لغنزيكا كهردو چان لكرم وهاتوا الكريم واتا برز وبخشنده الأكرم الأكرم اسم تفضيلة واتا زور برز زور زور برز الكريم والأكرم هر دو چان لكرم وهاتوا كرم ورس الكريم دو جار لقرآن دا هاتوا ك لآياتي خواد فرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم أي إنسان أو تشتيب توي مغرور كردوا بو پروردگارد أو پروردگار شاكي أو پروردگار بكرمي أو پروردگار كريمي كوا توي دروز كردوا الذي خلقك فسواك فعدلك توي دروز كردوا ريشي كردوا جوان بو اوند بيوفا اي انسان كتو برانبر خدا اوا مغرور دبيو اتا عيناكي ما بس ما لدى ناوي الكريمة الكريم واتا برزو بخشنده بلام امزارا ويا كو كروي همو صفات جوانه کانا کو کروی همو جوانی و چاکه کاریه نک تنها بخشین و سخاوت بلکو هموشت جوانه کانا وقع علماء فرمویانا کلو صفت محموده تسمى کرمن همو صفاتی چی جوان و چاک و سپاس کرو کرمه الکریم واتا همو صفاتو چی برز و بخشنده که دو جار لقرآن دا نوی الکریم هاتوه ولفرموده رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوي كريم هاتوا كفرمويتي إن ربكم تبارك وتعالى حي كريم پروردگاري ايوا خدايك كزندو وزور بشرم بحياو كريما زور چاكا كارا زور برزا زور بخشنده كريميكي بجوريك خداي تبارك وتعالى كيستحي من عبده إذا رفع يديه أن يردهما صفرا رواه أحمد دفرمي خواي قورا شرم دكا كاتي بندكي ليدا بارتو دست برز دكاتو بو خدا ليدا بارتو شرم دكات كدستكاني بس صفري بجرتو دست بطال بجرتو إلا خواي قورا والامي لداتو جا چب عبادت چب توشو قيامت شد معوی چی تر خواهی گوره او دستانی که او بنده برزی کردو توا ببطالی نای جره توا اگر براستی لخواه پار رابطو اگر نانکه حلال بیه اگر بدلاو بیه چونکه اگر دعا والام ندره او خلال یکی یعن لتو یعن لدعا کد زعما بس ما لم فرمودية أو كريمة إن ربكم حي كريم خواي قولة زور بخشندية زور سخية زور برزة فاشن بيتشواني الكريم لئيمة دول روتان اللئيم الكريم متمان يعني برز وبخشنده وشاك وخاون صفتي شاك ما عكسي كريم اللئيمة اللئيم واتكسي شي خراب كار واتا کسی که روشت خرابه کانی تیه دا کوب بیتو کسی چی بیوفا کسی چی تو چاکه لگل او خرابه لگل تاگه و شی الكریم عکسکه اللئیم و کل شعری متنبیه هاتوا که دلی اذا انت اکرمت الكریم ملکته و اذا اکرمت اللئیم تمرد اگر تو ریزی انسانی چاکت گیرد او کردد با ملچی خود یعنی دبی بخاونی او صفت جوانانی که او هیتی او کریما بخشنده سخیه کسی چی برزه محترمه بلام کسی خراب دول روتان لئیم و اذا اکرمت لئیم تمرده انسانی لئیم و خراب کار اگر رزت گیر او لیت حال دگر رید توا او دلی بوی رزم لگر لیم ده ترسی ایشی پیمات امجورا گمان خرابانه بوی دائما هر کسا کاتی که رزی لکس یک دگری با قدر خوی بزانه چی لیه دوشیتا و انزل الناس منازل هم هر کسا با اندازه خوی رزی لیه بگره بزانه چی لیه دوشیتا و انسانی کریم انسانی برز انسانی خاندان حتی زور رزی بگری کما چون که لبرانبر دا اوی رز دگری تا و او گمانی خرابت پیه نابا بلا انسانی هیچو پوچو دول رو تنبو دلا که رزت گرد او خوی لیه دگوره لير لما بسمع كلمي الكريمة كعكس كريم اللئيمة وتمان الكريم يشك لنا في رزقان ذاتي الله جل جلاله واتا زور برزو بخشندا خاوني همو صفتا چاكا كان خداي قورا كريمة وشي الكريم دو جار لقرآن دا هاتوا و لقال اوجدا يشي شتل لنا في رزقان هاوشيوي او ناوية الأكرم الأكرم وتزور برز وتمان اسمي تفضيله وكو حسن احسن الاكرم كريم اكرم اكرم وتزور زور برز اوش يجعل القران ده هاتوا كذا فرمي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اقرا وربك الاكرم اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم بخنا خداي پروردگارد بناوي خداي پروردگارد او پروردگاريك اكرما كزور برزة بوه إنسان دائما كخواه قولة زور برزة بيتو زور زور رزي بقري أدب اللقال خواه قلي قلي قولة بي قلي جوان بي شوك مادم ذاتي الله أكرمه كريمة دبيتوش برانبري زيدة كريم بي برز بي چاك بي أدب اللقال خواه چاكو پاك بي أدب أكش أوي كإطاعي الله بكي جل جل خواه مخواه نابينين خواه من نابينيو بلام چيا أدب أك أوي ك كوترا الله أكبر كوترا شرعي خدا يعني أدب اللي قال خواه دبي أو بي إطاعيب كي خوشت ببي أو نبلا والله هرنا وكان دزانم يعني هندك آياتم لبلا دبي شريعتي خدا جيب جيب كي بويا أكرم واتا زور برز زور رزدار جا أمنا وانا ناوي الكريم وناوي الأكرم أما شو نواري لجياني إيمدا زور بجيدي لي يعني دكري إنسان هدي شغلونا وانا كصفة أو صفة لخوي دا بين تدي كمزور بو صفة جوانانا خوي برعزينة توا چن خوشكتون عود كريم جوانانا خوي برعزينة توا چن خوشكتون عود كريم بي كسي چي بخشنده بي كسي چي سخي بي

لا يادي لدائق بني پیغمبري خوشويست من صلى الله عليه وسلم باسيرته جياني بكينوا منهجو برنامج جيان من لا يادي لدائق بني پیغمبري خوشويست و سرور من درود و سلامي خواهي لسر به جي خواهيتي ناخدرون منو بيرو روشت من راست بكينوا

أي رسولي من؟ أي حبيبي من؟ أي شفيعي من؟ أي طبيبي من؟ أي نوري تشاوي هردودي دايمن؟ درماني دردي قشت آزاري من؟ بفداي توبي دلو جياني من؟ يا رسول الله خوشويستي من؟

ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا

الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا

أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة

ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو.

والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من

فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا مسافرا إلا رددته ولا

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي. ولم يأت أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. أبو هريرة خوالي الرازي بيت لبي غنبري خوا وصلى الله عليه وسلم ديرت وكفر ميتي هركس يقل الرجل يقدر صجاد أم ذكر بكات كبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أو وكوايا دقر دني آزاد كذبه وخواي پروردگار صد حسنات وشاكي بودنوسيو صد قناه تاوانشي ليد سريتوا وأو رجش بهوي أو ذكروا خواي پروردگار تا إوارا لشيطان دي پارزي. ولو رجدا هیچ کسيك ذكره كيتري نكردو باشتر بي لم ذكره إلا كسيك زياتر لو أو ذكره كذبت.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فرمودەی پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم سبارت باوتی کاتی نوستن و راکشان لسرجه باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. قال: فرددتهن لأستذكرهن، فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت. قال: قل: آمنت بنبيك الذي أرسلت. واتاب الرأي كري عازب رزي خويلي بدلي پیغمبر صلى الله عليه وسلم فرمويتي كاتي دچيت سر نويني نسنكت دزنوشي طاو بگرا وقبو نوش دزنوش بگري اوها او جالس لاي راس راكشي بلي: اللهم إني أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. واتا خوايا خمدايا دستي تو كاري خمس فارد بتو پنام هنا وبو پناي تو پشتم بستو بتو هر وق ما ترسيم هي لقارو سزاي تو اميدي شم بهزة بمهرباني تو هیچ پناه و پاساره نیه لقارو قینو خشمی تو، مگر هر للای خود هبه پناه هر پناه توی و بس باورم های بو نام پیروزی تو که خود نردو تخواره و که قرآنی گوره و باوریشم های بو پیغمبریشت که خود روانت کردوه با سر برای آدمی زاد و برای پری محمد صلی الله علیه و سلم. او جا پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی: جا اگر لپاش خوندنی امن زایا قدر واحد لو شودا بمری او ایمان در دبیتو لسر آینی پاکی اسلام دمری، و امن زایا بکه بکوتای قصی او شوتو کن زاکت خوند ایتر قصی تر مکه حتا خود لیده کوی. برا رزای خواهی لی بداله خریق بوم نزاکه لبر بکم كبويم دوباره كردوا لجاتي الرستي ونبيك الذي أرسلت وتم ورسولك الذي أرسلت كجي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم بوي راس كرمو فرموي: نا وامالي وشكاني نزاك لخوت ومقورو ريق وك خوم پیموتي اوابلي بنبيك الذي أرسلت. بشوا مسلم جرابيتيو. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه قال: اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. واتاب الراء كر عازب رزي خويلبه دله خوشویست صلی الله علیه و سلم دستوری وابو بشو کد چو سر جینوستنی دس راسی لجرمتی خو داد دناو انجا دی فرمو: اللهم باسمك احيا وباسمك اموت. وا تخوايا اپیروزی ناوی تو دجیمو با پیروزی ناوی تو دمرم جینو مردنم بدستی خوتا حز کیت لم خوم دا خبرم دکیتو وحزش كيد دمريني. وكاتي لخوي جهل دستادي فرمو: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. سباس وستايش هربو أخوايا كلباش أوي كمران ديني زندوي كردينوا
ولا قيامتش دا زندو كرنو هرب دستي خويتي بشوا مسلم جراويتيو. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه أمر رجلا إذا أخذ مضجعه قال: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. فقال له رجل: أسمعت هذا من عمر؟ فقال: من خير من عمر، من رسول الله صلى الله عليه وسلم. واتا ابن عمر رزي خويلي ببيبياوي كي فرمو كاتي دچيت الناوني ونكوا كچويت سر نويني نسناكت بلي: اللهم خلقت نفسي وأنت توفاها، لك مماتها ومحياها، إن أحييتها فاحفظها، وإن أمتها فاغفر لها، اللهم إني أسألك العافية. واتا خوايا يعني من تو خود درستت کردوا و خود ولی دگری توا بولای خود مانو نمانی و مردونو جیانی با دستی خودا دی کوایا اگر زندوی دکی توا و لم خوا خبری دکی توا او با کرم و مهری خود چاوی خیر لی بیو آگاداری بکو بی پاریزه خوا اگر دی مرینی اوالی خوش با ای پروردگارم ای یزدانی پاکو بی باک داوای خوشی و باشی و بیویو آسودیو لشی ساغد لیدکم. کابره کیش پیوت باشه ای ابن عمر تو خود امن زاید لعمری باوکت بیستوا. ابن عمریش رضای خوای لبه و تی بلکو لکسی کم بیستوا کل عمر گلی باشترا لپیغمبری خوا خویم بیستوا صلی الله علیه و سلم. پیشوا مسلم گراویتیو. عن سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. وكان يروي ذلك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واتا سهيل كما مستاي جريري ما مستاي زهيري ما مستاي إمامي مسلمة رحمتي خواله ميان به دلي أبو صالح ما مستم دي فرمو أبو هريرة خوالي رازي به دلي خوشويس من پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم دي فرمو پیمان كاتي كسيق لأي وديوك بچه تسر نويني نسناكي با أما بلي: اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. واتا أمن زايب أخواني أي خوايا أي پروردگاري آسمان كان أي پروردگاري زوي أي پروردگاري بارگاي يزداني مزن أي پروردگاري ايما أي پروردگاري هموشته أي أوزاتي كلتومي رقو تقو وشكبرين چوزري سوزو ناسك شيندكي ودانويلو ناوكا لكاتي روانو سوزبونا بتواناي بسنوري خود لدكيو ديرويني. اي داب زينري توراتو انجيلو قرآن او قرآني كراسو ناراز ليكتي جادكاتو پنا دقرم بپنايتو لشري هموشتي
کجلوی والا دستی تو دا ای خوایا ای پروردگاری گورو سرورم تو خود اولو یکم کسی تو سرتاد بونی و هیچ تیل پیش تو دانه بو و تو خود آخرمینی تو دو همین کسی تو لدوی همو موجوده هر دمینی و تو هم ظاهر و آشکرای و هیچ تیبالا دستی تو نیه و هم باطن و پنهانی تو هموش تیل جیر دستی تو دایه پروردگارا ای خوای گورم بکرم و بخشنده خود او قرضی کل سرمانه با معنی بدرو و برحمتی خود بمالی رحمت و بزانستی باشو برفتاری شیرین و بگوتاری زیرین دارو دولمند من بکو لو فقر و هجاری کدبه بمایی کفر و ناسپاسی و ناشکری تو رزگار من بفرمو پیشوا مسلم گراویتی و عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا آوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه وليسمي الله فإنه لا يعلم ما خلفه بعده على فراشه فإذا أراد أن يضطجع فليضطجع على شقه الأيمن وليقل سبحانك اللهم ربي بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتا أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبري خوشويست صلى الله عليه وسلم فرموي كاتي يكيل ايو ديويبش تناونيو نكيوا بابا چمکی ناو وی جلکی یا بهرشتی که تر نوینکی بتکینه چون که ایو نازانن کل پاش ایو نوینکا چی تری تیده چه لوانه ماره یا دو پشکه یا هرشتی که تر کمای آزار به تی چوبه جا که نوینکی تکن او جا بله بسم الله ناوی خوا بهینه و که تی ویستیشی لسری رابکشه با لسر لای راست رابکشه و بله سبحانك اللهم ربی بك وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فاغفر لها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين واتين زاكا باكي بيروزي بوتويا أي خوايا أي پرورد قارم بپيروزي ناوي پيروزي تو تليشتي خوم لسر أمنيون دادنمو دخوم وبپشتي تو برزي دكمو هل دستم لخو خوایا اگر یانم د کیشی او گلی د دې توله لای خود لمنستم دا او اب سوز مهربانی خود رحمی پی بکاو سوز مهری ل قلب نیونه وا اگر یانت قران دو بم لم خو خبرم د کیتوا او بی پاریزو بوی ک اگاداری بند باشکانی خود پی دکید اگاداری اویشی پی بکا پیشوا مسلم گراویتیو عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا آوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي واتا إمام أنس كري مالك رضي خويلي بدلي پیغمبر خوا صلى الله عليه وسلم كذا شو سرنويني نسنكي دي فرمو الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي معناه نزاكا واتسفاس استعيش هربو أو خوايا كنانو أو من دداو بشي كسرو بربش من بكا بي من دداو جيغو ريغي حسانو حوانوي بي من داوا اما لكاتك دا كچندها كسي واهن كبه كسو بيدالدو بيجيگو بيشوينو بيلانن پیشوا مسلم گراوتيو فرموده پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم سبارد با سبحان الله کردن لپاش نویجی بياني التسبيح بعد الصلاة الصبح عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح
وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد كلماته. وفي رواية أخرى عنها قال: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. واتى ابن عباس رزاي خوان لبي فرمي پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم سر لبياني للاي جويريه هاو سريبو جويريه لمصلاكو لشويني نويشخندنكبو خريكي يادي خوابو پیغمبر صلى الله عليه وسلم لپاش انجام داني نويجي بياني لسر او حالا بجي هشتو درچو دروا لپاشان لكاتي چشنگاو دا پیغمبر صلى الله عليه وسلم كده قريتو بولاي جويريا دبيني هل شوينكي خوي دانشتو پيدا فرمي لو ساكو كمن بجيم هشتويد هر خريكي تسبيحاتي اوش دالي بالي پیغمبری خوا صلى الله عليه وسلم فرموي: دسا من لدواء وكالتو جيابو متوا سجر امشوارو شيمو توا اگر هل بكيشرين بو همو يادو زيكو تسبيحات دا كتو لو ساكو امرو كردوتن برابريان دكنو بقد اوان پاداشتيان بو هيا بقرا بزيادي شوا كاوشوارو شانيش امانا. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. بمچوار مانايا واتا بقي جماري دروس كراواني خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا اوان دي خوا خوي بي خوش بي تسبيحاتو حمدو سباسي دكم هروا بقد سنگو كيشي تختو بارغي خوا تسبيحاتو حمدو سباسي خوا دكم هروا بقد جماري وشكاني خوا كالجمارنين تسبيحات حمد سباسي خوادكم لا جرانويكي تردا اوهاي بيغمبري خوا صلى الله عليه وسلم فرمي: سبحان الله عدد خلقه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله مداد كلماته. بيشوا مسلم جرايته. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. واتى أبو هريرة رضي خويلي بدلي بيغمبر خوشوي اسمان صلى الله عليه وسلم دفرمي: هر کسی سر لبیانیان یا سر لعواران صدجار بله سبحان الله و بحمده لرژی قامت دا کسی ترکر دوی وانایب لگل خوی ناهینه با میدانی لپرسینه و کل بابت یادی خواه دابه. مگر کسی اویج اوانده ایووت به لو تسویحاته یا لو زیادری کرده به. پیشوا مسلم گراویتی و برزان ما مستای راوکاری فرمودکان خیلی راضی به بازیاتر اش نبون امرون کرنویا سبارت با جویری یکی لخیزانکانی پیغمبری خواده دا صلی الله علیه و سلم. جویری کچی حارث حوسری پیغمبر بوا صلی الله علیه و سلم یکی کلدائکانی باوردارن لحوزی بنی مصطلقه لپیش دا ناوی بر ربو کبواتا باش یان چاگ یان خاص. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم ماری کرد ناوکی گوری و ناوینا جویریه واتا کچولا. حریفی باو که آغای حوزی بنی مصطلق بو کامل فرموده لپیغمبر و صلی الله علیه و سلم لبر کردوا. لبخاری و مسلم دا لچن شوینه که لچن بونه که ناوی هاتوا لسر فرمایش شیخ عینی لعمدت القارئ دا آفرته که یادگاری زمان پارا و بیادی خوا بوا. زور جاران کنویش بیانی دکرد
لسر جيگه نواجهكي داده نيشت كماله نوك خورما یا بردورده لبردمي خويدا داده نا وقت تزبیحي امرو حتا چشنگاوه کی درنگ لباتي تزبیح ويرد و یاد و تسبیحاتي پیده جمرد لطمان 65 سالي دا لمانگی ربيعي یکمی سالي 56 کوچی دوائي کردوا رضا و رحمتي خواهي گوره لسر او سرجم خيزانكاني پیغمبری خوابه صلى الله عليه وسلم.

تنها خوايكي زويو آسمان لهموش يعني هيداي تبنهان لبندگی دا بوسر برزم کل دیوانی تو دا الارزم آمان چن خوش کرا اوستم جار جار بو تو نجدا ابستم الحمد أخوينم رولتو أكم بغائبانا حمد بو أكم بغائبانا حمد بو أكم كجيم أوي بلم إياك بنش أي حضور ظلم روناك خوايا وام لبكي آقام لخوم بي كوتم الله هر لقل توم بي

السلام، صاحب الأمن والأمان والسلامة والصيانة والاطمئنان. سبحانه هو السلام، فكل سلامة منشأها منه وتمامها عليه ونسبتها إليه.

سبحانك اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، سبحانك. خلقت الجنة وسميتها دار السلام، وجعلتها مستقرا لمن آمن من الأنام، سبحانه سبحانه. سلم من النقائص والعيوب، وسلم في ذاته بنوره وجلاله، احتجب عن خلقه رحمة بهم وسلامة، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، وهو السلام على الحقيقة سالم من كل تمثيل ومن نقصان. السلام سبحانه وتعالى سلم من كل نقص وبرئ من كل آفة وعيب، سبحانه. وهو السلام المسلم على عباده وأوليائه في الجنة.

وهو السلام سبحانه، المسلم على أنبيائه ورسله، سبحانه السلام، سلم في صفاته بكمالها وعلو شأنها، وسلم في أفعاله بإطلاق قدرته وإنفاذ مشيئته وكمال عدله وبالغ حكمته، وسلم عن المكروه والعيب ومن كل آفة ظاهرة وباطنة ليس في ذلك ريب، يدعو عباده إلى السلامة وإفشاء السلام. وإذا خاطبهم الجاهلون خاطبوهم بسلام حتى يكونوا من أهل دار السلام. سبحانه هو الله السلام، يدعو عباده إلى سبل السلام باتباع منهج الإسلام.

فاللهم يا سلام يا ذا الجود والإكرام يا ذا الطول والإنعام لا تحرمنا جنتك دار السلام.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. فيا من مزقه القلق وأضناه الهم وعذبه الحزن عليك بالاستغفار، فإنه يزيل غيوم الغموم وهو البلسم الشافي والدواء الكافي.

فالآن جئت تائبا نادما مستغفرا، فاصفح عني واعف عني وسامحني، وأقل عثرتي وأقل زلتي، وامحو خطيئتي، فليس لي رب غيرك ولا إله سواك.

والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا

فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا

ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون.

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.

وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق

لا يادي لدى يقبوني پیغمبري خوشويستمان صلى الله عليه وسلم باسيرته جياني بكينوا منهجو برنامج جيان من لا يادي لدى يقبوني پیغمبري خوشويستو سرور من درودو سلامي خوايل سربي جي خويتي ناخدرون منو بيرو روشت من راست بكينوا

لا يادي لدايك بني پیغمبري خوشويست من صلى الله عليه وسلم باسيرته جياني بكينوا منهجو برنامج جيان من صلى الله تعالى عليه وسلم.